أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

مشيت معاك بالنية وعمري خليتك، وانتي لعبتي بيا ومن بالي محيتك، جيتي رطاق البرج وعي حتى نسيتك، اجي انتي بعدا فكريني في سميتك.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: الإحساس تخصصية.

خوه المعقول رخص وباعوه تلخو ولا يبدلخوه لا لا لا لا بنادم راه شيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو ويكذبو هلا لا لا لا شوف

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: كلا.
1: أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: في حياتي كانت إنسانة كتبغيني لدرجة الجنون، لكن غلطت وضيعتها من يديا، وبكل بساطة ما كنتش عطيها أهمية. وحتى النهار اللي مشات جاني عادي، لكن مع الوقت لقيت راسي كان بادلها نفس الإحساس وأكثر. ومن اللي خديت قرار باش نصارحها لقيت راسي خديته معطل.

0: شكون يداوي الجراح؟
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلطي بغيغي الوحدة ليه عند ولا يتحدى الحب وصلك وتقادى.

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: Thank you.

تخبيني يا اللي عيان قلبك وزيني نهار الليل والليل طويل ننسى نرتاح لو كان غير فهميني.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ولكن عندما نقولوا هذه مسؤوليه حكم اللي صراحه كان في مستوى طيله ادوار المقابله. مازال لحظات قليله على نهايه المقابله. يلا يا الاولاد، يلا يا اسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كره خطيره، حدي اخويا، قطع اخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهايه المقابله.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

مشيت معاك بالنية وعمري خليتك، وانتي لعبتي بيا ومن بالي محيتك، جيتي رطاق البرجوعي حتى نسيتك، اجي انتي بعدا فكريني في سميتك.

0: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: في حياتي كانت إنسانة كتبغيني لدرجة الجنون، لكن غلطت وضيعتها من يديا، وبكل بساطة ما كنتش عاطيها أهمية. وحتى النهار اللي مشات جاني عادي، لكن مع الوقت لقيت راسي كنبادلها نفس الإحساس وأكثر. وملي خديت قرار باش نصارحها لقيت راسي خديته معطل.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلطي بغيغي الوحدة، ليها ندوة لا يتحدى، الحب وصلك وتقعدك.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: بحتاجك باب ودعمك يا امي.
1: أصوات الوي، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز، وتابع جميع اللحظات الحاسمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معنا هنا في لقاء النصف النهائي الأول كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ولكن لقاءات تتبقى هنا وفي دالاس بالتحديد، حيث نرى لقاءات الدور النصف النهائي ما بين فرنسا وإسبانيا. نهائي مبكر، نهائي قبل الأوان، عدة تسميات ممكن نطلقها على هذه المباراة اللي في انتظار تحديد طرف المباراة النهائية في الاختبار الأصعب ضمن المربع الذهبي اللي بيضم أربع منتخبات لأول مرة منذ 1990 عندما ظهرت ألمانيا في ذلك الوقت وأرجنتين والمنتخب الإنجليزي والإيطالي في الدور نصف النهائي كأبطال سابقين. هذه النسخة أيضا أربع أندية أبطال سابقين. غدا إن شاء الله سيكون اللقاء في أتلانتا ما بين الأرجنتين ومنتخب إنجلترا لتحديد من يصل لنهائي إن شاء الله في ملعب المباراة النهائية في نيوجيرسي في نيويورك. المنتخب الفرنسي اليوم بيستعيد نجمه شواميني في وسط الملعب، عمل تعديلين النهاردة منتخب فرنسا في مباراة اليوم بمشاركة كل من شواميني وباركولا من البداية على حساب اللاعب مانوكوني وعلى حساب أيضا اللاعب ديدري دوي اللي ظهرنا في دكة البدلاء. أعتقد تحكيم في مباراة اليوم بقيادة حكم هذه المباراة من السلفادور اللي بيقود هذه المباراة إيفان بارتون حكم اللقاء، بعون كل من ديفيد موران من السلفادور وهنري بابيرو من نيكاراغوا وجلين نسبريك السويدي ومعمود بيجي أيضا السويدي اللي هم الحكم الاحتياطي، ثم على مستوى الفار توماس كيفاتوفيسكي البولندي ودينيس هيجلر الهولندي وجايرمو باتشيكو المكسيكي. طبعا في هذه المباراة طاقم التحكيم الموجود النهاردة في هذه المباراة فرنسا والوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي كما حدث من قبل من منتخب الألماني ومنتخب البرازيل، ويدخل منتخب فرنسا حراسة المرمى الحارس سيمينيو، في الدفاع كل من كوندي صليبة أبو ميكانو ولوكاس دين، وسط ملعب أدريان رابيو ولعب شواميني، أمامهم كل من ديمبلي باركولا واللاعب أوليسي بالإضافة لإمبابي. هذه القائمة لدي ديشان في آخر بطولاته واللي كان قدهم في بطولات 2014 عندما وصل في ذلك الوقت ربع نهائي أمام ألمانيا، والبطل 2018 والوصيف 2020. إسبانيا اليوم بتشكيل هو نفس التشكيل اللي فاز على بلجيكا 7 في حراسة المرمى، في الدفاع الرباعي بورو وكوبارسي ولابورت وكوكوريا، أمامهم في وسط الملعب فابيان رويس ورودريجو، طبعا رودري، أولمو، لامين يامال، أويارثابال واللاعب أليكس باينا. تشكيل اللي وضعه النهاردة لويس ديلافوينتي الذي فاز مع إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية 2024 وأيضا كان وصيف دور الأمم 2025. هذه لقطات على ديدييه ديشان واحد من النجوم الكبار اللي كان ليهم الفوز بلقب بطولة الأمم الأوروبية طبعا 2000 وأيضا بطل كأس العالم في 98. وفي الجانب الآخر لويس ديلافوينتي في هذه المواجهة، هناك مواجهة وحيدة بينهما في كأس العالم 2006 3-1 كان لفرنسا في هانوفر دور 16، ومعا هنا دقيقة صمت في ملعب المباراة على ضحايا طبعا حادث الدهس في نيس الذي وقع في يوم 10 يوليو 2016.

اليوم أيضا 10 يوليو هناك طبعا العيد الوطني لفرنسا, اللي يوم الوطني في فرنسا طبعا اللي بتنتظر النهاردة تحقيق النتيجة, الترشيحات لصالح المنتخب الفرنسي قبل هذه المباراة في ظل صدرته المجموعة فوزه على السنغال 3-2 والعراق بثلاثية نظيفة, النرويج 4-1, ثم دور 32 السويد 3-0 وباراغواي بهدف في ربع نهائي, والمغرب في اللقاء ربع نهائي بهدفين مقابل لا شيء. إسبانيا تصدرت أيضا مجموعتها تعادل سلبي مع كابو فيرد رأس الأخضر, فوز على السعودية برباعية نظيفة أمام أوروغواي بهدف, وبعد ذلك تخطى منتخب إسبانيا لروخا منتخب النمسا بالثلاثية في دور 32 وهدف مقابل لا شيء أمام البرتغال, ثم فوز على بلجيكا كان في ربع نهائي 2-1. 8 مرات نصف نهائي المنتخب الفرنسي اللي بيلعب النهارده طبعا بالوان البلو الالوان الزرقاء على يسار الشاشه, ومنتخب اسبانيا النهارده لاروخا بالالوان البيضاء. 8 مرات في نصف نهائي منتخب فرنسا يسعى لتحقيق اللقب اللي طبعا الثالث ليه, وصل المباراه النهائيه من قبل في 4 مناسبات. اسبانيا وصلت الى اللقب في 2010 والنهارده بتحلم بالوصول ايضا للمباراه النهائيه لانها وصلت الى دوره رباعيه عام 1950 مع البرازيل واوروغواي البطله في ذلك الوقت والمنتخب الاسبيتي. انطلاقة وبداية للمباراة, التوقع بمباراة مشحونة فيها نوع من التوتر, فيها نوع من الحذر في ظل أكيد قراءة كل فريق للفريق الآخر في ظل المباراة الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين, وبالتحديد في نصف نهائي دوري الأمم في شتوتغارت 5-4 كان للإسبان, وأيضا كان في نصف نهائي الأمم الأوروبية في ميونخ أيضا كان 2-1 لمنتخب إسبانيا. كنا ترجع طول للخلف, بداية القوية نذكر باللقاء اليوم في حالة التعادل في الوقت الأصلي يستمر الأمور للفصل من خلال شوطين إضافيين 30 دقيقة كل شوط ربع ساعة وصولا إلى ركلة ترجيح إن شاء الله لو حدد ذلك طبعا للتحديد الفائز والصاعد إلى المباراة النهائية. مرة ثانية هنا ضغط حول الاستلام المنتخب الإسباني دون تعديلات عن مباراة الأخيرة أمام المنتخب البلجيكي, الضغط العالي من جانب منتخب فرنسا, هل يترك لديدي شان في مباراة اليوم السيطرة والاستحواذ للمنتخب الإسباني ويعتمد على التحولات والسرعات اللي عنده والمهارات؟ أول كرة يوناي سيمن بص الكرة والضغط اللي هتعمل من منتخب فرنسا اللي بيحاول أمامنا هنا في السلامة عطوه وسط ملعب, تعود من جانب اللاعب رابيو مايك مينيو حارس مرمى المنتخب الفرنسي الأقوى هجوما 16 هدف في هذه البطولة واستقبل هدفين, ومنتخب إسبانيا 11 هدف واستقبل هدف كان في لقاء ربع نهائي بعد ما حافظ يوناي سيمن على نظافة الشباك 649 دقيقة كلين شيت مع المنتخب, 5 كلين شيت في هذه البطولة للمنتخب الإسباني مقابل 4 للمنتخب الفرنسي. مرة ثانية تعود سلام على طول من جانب اللاعب إمريك لابورت أولمو كان هناك أيضا مواجهة في الأولمبياد الأخيرة في باريس وفازت إسبانيا بالذهبية بعد فوز على فرنسا طبعا بنتيجة 5-3. على طول كرة على الأرض, على طول تحضير المرة دي لمسة من جانب اللاعب أويرا ثبال تقدم هنا من جانب اليمين الجبهة اليمنى عن طريق بيدرو بورو, ومعاه أمامنا هو لامين يامال هل يعود لامين يامال الذي تعرض لإصابة أمام سلتا في 22 إبريل من العام الحالي ولكن يعود تدريجيا أمامنا هنا يدخل في أجواء المباريات, سجل في مرمى الأخضر السعودي انطلاقة هنا من صاحب 20 هدف أمامنا النجم الفرنسي 12 هدف منهم على مستوى الأدوار الإقصائية واللي النهاردة بيعادل رقم الحارس أوغولو ريس في المشاركة 21 مباراة في بطولة كأس العالم. مرة تانية هنا عطول تحضير رابيو لكن مقطوعة, مباراة فيها تفاصيل صغيرة قد تكون هي نقطة التحول في نتيجة وأداء طبعا كل منتخب أمامنا هنا, كل منتخب يملك أصحاب المهارات. هذه أمامنا الانطلاقة, أول كرة لمين جمال عايز يعدي في انتظار الدعم, في استعجال النهاردة في مباراة اليوم. أليكس باينا لسه اللقاء في بداياته في انطلاقاته مع المنتخب الإسباني اللي النهاردة بيحاول يفرض أسلوب لعبه ويستحوذ ويسيطر, وإن كان البعض انتقد البطء اللي كان سبب في صعوبات لكن عندهم حلول الحقيقة ممكن من خلالها يهددوا مرمى الحارس مايك مينيو. بعد قال ان اسبانيا الوحيده هي القادره على ايقاف المنتخب الفرنسي بما تملكه من اداء جماعي طبعا ظهر وتطور على مدار البطوله. ترجع مره ثانيه امريك لابورت كره على الارض في اتجاه رودري لابورت داني اولمو, تحرك من جانب لاعبي منتخب اسبانيا
لويس دي لافوينتي اللي بيحاول حقيقة منذ أن تولى المهمة مع المنتخب الإسباني أنه يضع بصمته من أجل تحقيق لقب كأس العالم اللي تحقق طبعا في 2010 مع ديلبوسكي عندما فازت إسبانيا على هولندا كان بهدف لإنيستا. الذهبي كان طبعا في ذلك الوقت مع المنتخب الإسباني. عندهم مباراة واحدة في كأس العالم في هانوفر 2006 لما فازت فرنسا وقتها بقيادة طبعا النجم الكبير زين الدين زيدان وكان معاري بري وأيضا طبعا فييرا أهداف الثلاثة وكان سجل ديفيد فيا في ذلك الوقت كان لسه بقى صاعدين فيا وتشافي وإنيستا في ذلك الوقت. هنا الخطورة من جانب كيليان إمبابي تمرير التقدم المرة دي من جانب لوكاس دين في جبهة اليسرى باركولا عدى باركولا اللي النهاردة خد مكان اللاعب دوي وأول كرة وركلة ركنية أولى لمنتخب الديوك وكوبارسي المرة دي تطلع كرة إلى خارج الملعب. السرعة اللي عند المنتخب الفرنسي السرعات والتحولات الحقيقة اللي بتظهر في هذا التوقيت وبتقدم خطورة كبيرة على مرمى المنتخب الإسباني. باركولا تألق مع بي اس جي تألق كبير حقيقة للاعب باركولا اللي ظهرنا بيتواجد في التشكيلة الأساسية للمرة الرابعة. لعب العراق والسنغال والسويد أساسيا والنهاردة هو يشارك أساسيا ودي أمامنا الكرة الرأسية الخطورة بدلت قائمة المحاولة المرة دي التمرير لكن فين رابيو إلى خارج. أكثر من تساؤل في مباراة اليوم هل رابيو وتشواميني وأمامنا هو ديدي ديشان هل يعتمد عليهم في الزيادة العددية والتكملة في ظل طبعا الصراع اللي هيكون موجود النهاردة في وسط الملعب. تليفوينتي لافوينتي يريد أن يواصل مشواره وعطاءاته الكبيرة الحقيقة مع المنتخب الإسباني اللي يحاول طبعا تتويج بلقب كأس العالم. مايك مينيو مينيو تصل على طول إلى أوبي ميكانو إلى مينيو مرة ثانية محاولات قائمة من جانب منتخب فرنسا ولحركوا مباراة هيكون فيها نوع من الحذر هيكون فيها أجواء مشحونة متوقع كده على فكرة يعني وليس يعني اجتهاد لكن هو ده المتوقع. إسبانيا تحتفظ بالسوبر طبعا الموجود البديل السوبر مارينو اللي دايما كان يدخل ويغير نتائج المباريات واللي سجل في لقائين الأخيرين أمام البرتغال لما دخل بديل في الوقت بدل الضائع وكان سجل كذلك هدف الفوز على منتخب بلجيكا في لقاء 2-1. مرة تانية محاولة المرة دي ديمبلي صاحب الكرة الذهبية صراع على الكرة الذهبية صراع الهدافين ما بين ميسي وإمبابي ولكل منهما 8 أهداف وهالاند غادر طبعا بعد خروج النرويج أمام إنجلترا ب7 أهداف ثم بعد ذلك يأتي الصراع القائم على مستوى الهدافين وبوجود أكيد أكثر من لاعب وأكثر من اسم على مستوى الهدافين واللي ممكن يكون لهم دور في تحقيق لقب البطولة لأي من منتخباتهم. هاري كين اللي بيملك أيضا على مستوى التهديف طبعا 6 أهداف. مرة ثانية هنا التمرير يعني أمامنا أوليكسي تحرك ديمبلي عنده 5 أهداف كرات مرة ثانية تعود استلام المرة دي بيلينغهام أيضا عنده 6 أهداف مع المنتخب الإنجليزي. خطورة الإسبان في هذه الكرات لامين يامال ولوكاس دين لامين إلى أولمو مرور ومراوغة عزو منطقة الجزاء لكن يدخل عطول رابيو حكم اللقاء. أمامنا هنا يدي فاول حكم اللقاء إيفان بيرتون اللي أدار الحقيقة في هذه البطولة عدة مباريات حكم هذه المباراة واللي يتواجد النهاردة في اللقاء اللي كان أدار لقاء تركيا باراغواي وأيضا اليابان والسويد وسويسرا وطبعا المنتخب اللي كان ظهر طبعا مع هذا الرجل أمام الإكوادور في مباريات الدور الاثنين وثلاثة. ظهر كمان في 22 حكم هذه المباراة الحكم مدأس الفاتور. فاول في مكان حلو المنتخب الإسباني. مباراة التفاصيل الصغيرة التفاصيل الصغيرة اللي ممكن النهاردة تحقق لأي من المنتخبين فرص الترشح والتأهل. كوكوريا لعب اللي انتقل خلاص من تشيلسي بلوز إلى ريال مدريد النهاردة تشيلسي بالمناسبة عين الإسباني تشافي ألونسو مدرب الريال ومدرب ليفركوزن السابق مدربا لنادي تشيلسي في الموسم القادم. طبعا مورينيو بدأ كمان مع ريال مدريد فترة إعداده الجديدة مع عودته مرة ثانية القديم الجديد. فاول 10 دقائق غدا إن شاء الله الأرجنتين أمام المنتخب الإنجليزي. هذه أمامنا هنا أوراثابال وانتظار هل من داخل المنطقة هل الكلام هيتغير. الفاول أمامنا هو العودة للفار
الكرة اللي كان فيها التحام وحكم اللقاء إيفان بيرتون 34 سنة حكم اللقاء السلفادوري إيفان بيرتون. معهوش الاسبري نازل الاسبري. لا هو العقلة من الخارج الحقيقة من خارج منطقة الجزاء. الصحافة الإسبانية وضعت عنوان عريض 8-2 المباريات اللي ما بين لامين يامال وما بين النجم امبابي. لامين يعني اللقاءات المختلفة في المسابقات سجل 8 وامبابي سجل 2. فاول في مكان حلو. أليكس باينا لاعب فياريال الصامت واللاعب الحالي لأتلتيكو مدريد ونجم المنتخب الإسباني واللي سجل في مرمى الأوروغواي لكن ضعيفة الكرة في الحائط البشت. يرجع لامين يامال يلعب أرضية خطيرة شالها حلوة قوي ولكن إبعاد المرة دي من جانب المنتخب الفرنسي. ترجع مرة تانية إلى نجم طبعا من النجوم النهاردة فابيان رايس اللي بيدفع بيه في لقاء اليوم على حساب بيدري في المباراة الثانية على التوالي يعني مباراة بلجيكا ومباراة النهاردة وأيضا كان لعب برضو في مباراة الرأس الأخضر ده اللقاء الثالث ليه كلاعب أساسي. نجم البي أس جي فابيان رايس سجل هدف جميل في مرمى بلجيكي في المباراة الربع النهائي. فاول في الحائط البشري صب عرضية لامين يامال كرة الأمامية تصل مرة ثانية إلى حارس المرمى الحارس مايك مينيو. الجمهور يترقب هنا في دالاس هذه المباراة في هذا الملعب المغطى المكيف طبعا أحد الملاعب اللي يعني مغطى في هذه الأجواء في المتحدة الأمريكية. إسبانيا والجماعية والاستحواذ والمحاولة على طريق الأسلحة الهجومية ممثلة في لامين يامال وأيضا ثبال وأيضا أولمو وأليكس باينا وفي الجانب الآخر السرعات والمهارات العالية قوي اللي عند المنتخب فرنسا ديمبلي ومايكل أوليزي وكذلك أيضا باركولا والنجم الكبير طبعا كيليان إمبابي. دومي ميكانو أمامية المرة دي يجري أمام ده هو في العمق الهجومي. بص هنا اللاعب طبعا اللي كان متقدم جول كوندي نجم نادي برشلونة شوف كرة ملعوبة لكن لابورت وادي أمام ده هنا الحضور طبعا المتواجدين أنفانتينو ويجلس أمام ده أرسن فينجر الفني السابق للأرسنال الفرنسي كذلك أيضا تشافي موجود وأيضا موجود سيرخيو راموس وكازياس وبوجول النجوم والأسماء والصفوة الموجودة طبعا في الملعب المباراة. أليكس باينا كرة الأمامية المرة دي في اتجاه المنتخب الإسباني كرة تصل إلى فابيان رايس لكن مقطوع. صراع هيبقى كبير أو في وسط الملعب صراع كبير على مستوى وسط الملعب. إسبانيا اللي بتريد الفوز بكأس العالم والأخطاء الواردة في مثل هذه الأمور لكن على طول هنا واحد من نجوم الأرسنال ويليام صليبة تصل إلى مايكل أوليسي. على فكرة يعني هو ولد في انجلترا وطبعا يعني الفرنسيين بيحبوا ينطقوا اوليزي هو لكن نطق هو في الاسماء اللي طبعا كل لاعب ينطق اسمه نطقها اوليسي لانه عاش فتره كبيره طبعا خلال فترته في ناشئين ارسنال وتشيلسي ومان سيتي وريدينج وايضا كريستال بالاس قبل ان ينتقل للبايرن ميونخ. مره ثانيه اماميه كره سريعه لكن الى خلف لسه المنتخب فرنسا لسه الايقاع لم ينضبط. 18 مباراة من 21 مباراة أداءها أساسيا مع منتخب فرنسا هذا اللاعب اللي أمامنا هو فاز في 17 وخسر مرة كان طبعا خسارة بركلات ترجيح في نهائي البطولة السابقة. رابيو كوندي أوليسي يبحث عن المرور لكن تشوف هنا الرقابة والأدوار الدفاعية مرة تانية أولمو يرجع أولمو ستيلم أوير ثبال. أوير ثبال لاعبين مميزين لاعبين الهدافين على فكرة رغم أنه هو بيلعب كمهاجم وهمي. رودري مرة ثانية كرة الذهبية 2024 صراع كبير هيكون على الكرة الذهبية البالون دور في هذا العام للي بين يفوز بكأس العالم هيكون عامل مرجح الحقيقة لكن منذ أن بدأت الكرة الذهبية في الخمسينات واللي فاز بيها من أبطال كأس العالم 7 لاعبين كان آخرهم طبعا ميسي 22 ويعني أسماء كتيرة كانت ظهرت ولكن مثلا لم ينصف إنيستا في 2010 لأنه كان أفضل اللاعبين وفاز رودري في 2024 وديمبلي طبعا فاز بالكرة الذهبية في 2025. أدي عملنا تدخل فاول أدي مايكل أوليسي اللي وصفه على فكرة لبوف النهاردة بأنه تحفة فنية أو تحفة كروية عنده الموهبة وعنده المهارة والنطق والسلاسة
اللي بيلعب بيها هذا اللاعب، يعني كما يقال يعني بالإنجليزية يقول لك ماستر بيس. تدخل قوي في اللقطة اللي فاتت، تدخل قوي جدا، والحكم إيفان بيرتون من السلفادور حكم هذه المباراة. رودري ترجع مرة ثانية على طول، استلام في التحضير بجانب المنتخب، ده المتوقع طبعا. كوكوريا يرجع، إيميريك لابورت بلباو من سيتي النصر السعودي، ثم عودة إلى أتلتيك بلباو أمامنا هنا، وبالمناسبة استدعي لفرنسا لكن لم يلعب مع فرنسا رغم أنه لعب في الفئات العمرية. طبعا اللاعب إيميريك لابورت لعب في إسبانيا مرة ثانية على طول، كرة أمامية هنا، الصراعات، التحول السريع، ونايسي من متقدم، عدى بمرور، انطلاقة، طاقة تفجيرية لعند النجم كافي، لكن خلاص رجعوا له إيه؟ رجعوا له خمسة، ترجع إلى باركولا لعبة حلوة قوي إلى مايكل أوليسي وعور كروكنية. شفتوا التحول، شفت السرعة في اللقطة اللي فاتت من جانب منتخب فرنسا، التحول السريع. بص ديمبلي، وادي عثمان ديمبلي، انطلاقة سريعة من عثمان ديمبلي، 5 أهداف في البطولة. مرة تانية المرور أمامنا، هو بابي رائع في المراوغة، لكن بص رجع له لابورتو ورجع له فورو والتلم عليه، لكن ركنية وفرصة كانت للاعب مايكل أوليسي. مرة تانية ديمبلي، لكن عودة، بص راجع أمامنا اللاعب أوير ثباني، ده راجع فين في هذا المكان، وهي تطلع من لامين يامال إلى خارج الملعب، تطلع خارج الملعب. طبعا النجوم التمثيل وعشاق ومحبي كرة القدم النهاردة، وعلى فكرة كتير قوي من المتواجدين في الملعب مرتدين فانيلة الأرسنال، وبالتحديد فانيلة طبعا تيري أوري، طبعا رموز الأسماء فرنسية، منهم نجم الاستوديو النهارده روبن بيريز، على فكرة كان من النجوم اللي لعبوا في الأرسنال اللي موجود معانا، وطبعا صليبة حاليا، وقبل كده جيرو وتيري أوري وجالس وجليتشي، أسماء كتيرة الحقيقة. مرة ثانية هنا استلام ديمبلي عايز يعدي يثبته أمامنا، لكن صراع قوي جدا أمامنا، الكرة الأرضية عدى من باينة، استلام من جانب باركولا وفورو، لكن مرة ثانية تعود إلى لوكاس دين فاميلي، يعود بعد الغياب، بعد غياب عن اللقاءين اللي كان طبعا غاب عنهم مع المنتخب، بخلاف طبعا لقاء العراق في المجموعات كان غاب عن مباراة باراغواي والمغرب، يعود النهارده ليشارك للمباراة الرابعة. شواميني مكان كوني لاعب اللي تألق الحقيقة، لاعب كوني مع نادي روما اللي النهارده في دكة البدلاء، وايضا دوي اللي في دكة البدلاء لاعب البي اس جي. أوليسي، فرنسا بدأت تمسك كرة، رابيو كرة للخلف لكن تعود إلى منتخب إسبانيا. بص التفاصيل الصغيرة، لابورت انتشار جيد على المستوى الجماعي من جانب المنتخب الإسباني، جماعية الأداء والتنظيم، ولا تنسى المهارات الموجودة لدى لامين يامال، وأيضا لدى طبعا أوي ثبال كمهاجم وهمي، وأيضا وجود أولمو والدفع بأليكس باينا في هذا المكان أمامنا، هو اللي يمكن لعب كل اللقاءات مكانه الأساسي باستثناء مباراة الرأس الأخضر كابو فير، كان رجل مباراة الأورجواي وسجل طبعا في تلك المباراة. لابورت، إسبانيا مسكة كورة، حذر، التزام، انضباط، تمريض المرة دي في اتجاه كوكوريا، القوة، لكن جات له القوة بقى، جات له القوة من الدايو أوبي ميكانو قوي، مدافع بايرن ميونخ طبعا من اللاعبين المميزين، من واحد في نصف نهائي الأمم 2024 لامين يامال وأولمو، كان سجل كولومواني، وكان هناك لقاء طبعا في نصف نهائي 2025 دوري الأمم 5-4 لإسبانيا، بعد ما كانت إسبانيا متقدمة 5-1، عملت ريمونتادا فرنسا طبعا لكن لم تكتمل ريمونتادا. مرة ثانية على طول، وزي ما قلنا كان هناك لقاء أيضا في الأولمبياد كان فوز طبعا بالذهبية لإسبانيا 5-3 على منتخب فرنسا اللي كان بيقوده بالمناسبة تيري أوري. على طول على الأرض، استلام على طول من جانب باركولا، شوف كل فريق عامل إيه الأداء، لكن كل فريق بيقرأ الفريق الآخر بشكل مباشر، قراءة الفريق الآخر في لقاء نصف النهائي اللي بقول لحضراتكم هي بالفعل هي مباراة نهائي مبكر أو نهائي قبل الأوان، أجواء مثالية للوصول للمباراة النهائية النهاردة، التركيز والثقة في اختبار صعب لك. أولمو يرجع على طول، تحضير إيميريك لابورت،
كوكوريا يتقدم، ماركو كوكوريا انطلاقاته الكرات العرضية يزبط المرة دي كوكوريا، لكن طبعا أمام دفاع منظم أيضا مرة تانية. هنا تدخل من جانب لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، ركل الجزاء في اللقطة اللي فاتت، ركل الجزاء في اللقطة الماضية. ادي كرة وادي التدخل، ولوكاس دين نجم أستون فيلا، الفيلنز أمامنا، هو نجم منتخب فرنسا لوكاس دين، يرتكب خطأ فادح فادح، لكن شوف لامين يامال كرة مش بتاعته، لكن يدخل وبقوة، يعني بلغة كرة السلة يقول لك يلبسه فاول، وفعلا هنا يرتكب خطأ. بص الراجل بصص على الكرة والركل موجود، ولامين يامال ذكاء في التحرك، وأراه خد الخطوة وخد القرار في مباراة التفاصيل الصغيرة. ولوكاس دين خطأ قاتل من صاحب 63 مباراة وصاحب الخبرات الكبيرة الحقيقة، سواء في نادي ليل، في البي اس جي، في روما، في البارسا، إيفرتون، ولقب الدوري الأوروبي مع أستون فيلا في هذا الموسم. وإيفان بيرتون لم يتوانى في احتساب ركل الجزاء للمنتخب الإسباني. ركل الجزاء هوير فرال صاحب الأربع أهداف، ثنائية في مرمى الأخضر السعودي، وثنائية كانت في مرمى النمسا في دور 32، مهاجم ريال سوسيداد اللي بيملك 60 مباراة دولية طبعا المشاركة في هذه المباراة، وسجل 29 هدف. أيضا فبعد خلاص إيفان بيرتون شايفها متأكد منها، ما رجعش للفار لكيباتوفيسكي البولندي أو لهيجلر الهولندي والسابورت اللي معاهم باتشيكو المكسيكي. شوف إيفان بيرتون الحركة، حكم كمان في كأس العالم الماضية في قطر، ألبانيا واليابان والبرازيل، أيضا في البطولة الماضية، وكذلك أدار إنجلترا والسنغال، برازيل وسويسرا كان في النسخة السابقة، وأيضا كان حكم إنجلترا والسنغال كان دور 16. بص أمامنا هو آخر خمس ركلات جزاء مع ريال سوسيداد ومع المنتخب، أوي بيتبال 5 من 5، يلعبها في منتصف المرمى مرتين وعلى يمين الحارس 3 مرات. مايك مينيو حارس المرمى لفريق الميلان، مايك مينيو وأيور فابال وركل الجزاء المنتخب الإسباني، وإسبانيا يسجلها له على يساره، يسجلها له على يساره، يتقدم منتخب لاروخا على منتخب فرنسا، ركل الجزاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة. لوكاس دين خطأ فادح مع لامين يامال، ولم يتوانى أوير فابال عشان يسجل أول أهداف لاروخا، أول أهداف المنتخب الإسباني، أول أهداف وجمهور فرنسا أمامنا هو في لحظات من القلق. أوير فابال ركل الجزاء جميلة الحقيقة، لعبها باقتدار الحقيقة على يسار الحارس مايك أمينيو. بص أوير فابال رجله الشمال قوية رغم ان راح معاه، لكن وضعها بشكل رائع في ارتفاع متوسط، صعبه جدا على اي حارس مرمى لا يقدر عليها، باتس ولا لاما ولا حتى بارديز ولا الحارس طبعا لوريس اللي كانوا حرسوا مرمى المنتخب الفرنسي. وهنا السعاده والهدف الاول، ووجه لويس دي لافوينتي اللي بيبتسم على طبعا تسجيل اول اهداف المباراه. 1-0 لاسبانيا هنا في مباراة الدور نصف النهائي، وهنا بكاء الأطفال في لحظات صعبة، لحظات صعبة طبعا، يعني كل طفل بيتبنى انه يعني يفرح مع منتخب بلاده، الانتماء جميل. 1-0 أوير فابال في الدقيقة 22، خطأ قاتل من لوكاس دين، خطأ قاتل، حاجات دي في منطقة ايه يعني، هو جاله زي ما بنقول يعني في البلايند سايد، الجانب الأعمى، هو مش شايفه الحقيقة، لكن ذكاء لامين يامال اللي أقحم نفسه في هذه الوضعية، ثم بعد ذلك نذهب سريعا إلى الهيدريشن بريك لمن أجل شرب المياه والعودة شرب.

ركله الجزاء لعبها باقتدار الحقيقه اويل ثبان، رغم ان راح معاها الحقيقه الحارس مايك مينيو، لكن الكره في زاويه وقويه وارتفاع متوسط، ركله الجزاء تدخل متهور وعنيف كان من جانب لوكاس دين بعد ما حاول يركل الكره على الطاير، فركل لامين يامال ولم يتردد الحقيقه ايفان بيرتون حكم اللقاء السلفادوري

منتخب فرنسا هيحاول العودة في هذه المباراة. يعني الاستراحة في 3 دقائق فرصة لفرنسا لإعادة تنظيم الصفوف بعد التأخر في النتيجة بهدف اللي جابه أير ثبال مضاك للجزاء في الدقيقة 22. مباراة أكيد طبعا يعني نقول عليها مباراة نهائية فعلا. مباراة وصول للمباراة النهائية حلم للمنتخب اللي أمامنا طبعا منتخب فرنسا نجمة الثالثة. ألمانيا وصلت 74-78-82، برازيل وصلت 94-98-2002، ولو وصلت فرنسا ده تكرر هذا الإنجاز. والمنتخب الإسباني اللي بيطمح في الوصول طبعا إلى المباراة النهائية كما حدث في 2010 لما وصل للمباراة النهائية في ذلك الوقت، وبعد ما تخطى ألمانيا فاز على هولندا في المباراة النهائية. مرة ثانية تعود للمنتخب الإسباني المتقدم، لكن فرنسا هل تسكت؟ هل يسكت كيليان امبابي؟ امبابي دايما فترات التوهج لفرنسا من الدقيقة 61 للدقيقة 75 شهدت 5 أهداف من أهدافهم 16، وبالمناسبة يعني 8 أهداف لمبابي و5 لديمبلي من الأهداف 16 اللي سجلوها حتى الآن أمام المنتخب الإسباني اللي اكتزت شباكه بهدف وحيد كان في لقاء بلجيكا في ربع النهائي. رامي التمس إيفان بيرتون لما حسب ركلة جزاء ما شفناش قوي يعني احتجاج، أحاول طبعا يكلموه لكن هو كان متأكد منها ويعني كانت واضحة، وحتى رد فعل لوكاس دين كانت ركلة الجزاء واضحة جدا للمنتخب الإسباني. إسبانيا مسيرة بهدوء، منظومة متكاملة، دفاع قوي واستحواذ وحسب في اللحظات الصعبة حتى لما كناش موفقين قوي ينزل ميكيل مارينو ويسجل في ذلك، يعني طبعا نجم برضو من نجوم الأرسنال بالمناسبة الموجودين لكن مع المنتخب الإسباني. فرنسا مرشح أول، لكن مباراة نصف نهائي لا تحسب بالتوقعات لكن بالشخصية والانضباط والتوفيق طبعا والأكثر هدوء. ومنتخب إسبانيا يعني قادر، ويبدو أن ويليام صليبة لن يكمل اللقاء لأن يبدو هو شوف الضغوطات بقت عند اللاعبين، هل هيكون البديل مين؟ هنشوف بقى البديل مين، هل يدفع بلاكروا أم يدفع بيه؟ هنشوف يعني البدائل. لاكروا ممكن إبراهيم كوناتي، لكن ما ظهرش إبراهيم كوناتي اللي في مباراة واحدة أمام النرويج، وبالجانب الآخر ما طبعا ميك سنس لاكروا لعب مباراة النرويج أيضا كأساس. ويليام صليبة يخسروا مدافع مميز الحقيقة ويليام صليبة مع نادي الأرسنال. التبديل الاضطراري اللي هيتم، بص ركلة الجزاء، بص هنا يا جماعة يعني يحسب للامين يامال انه كرة مش بتاعته نهائيا، واحد غيره كان يقف يتفرج ويشوف. هنا امامنا هو كرة ضربت في كتفه على فكرة مش في ايد، في اعلى الكتف، والركلة بتاعت المتهور في اللقطة اللي فاتت طبعا اللي من خلالها ترجمها الحقيقة اوري فمال بشكل رائع جدا. 5 أهدافه في هذه البطولة، بقى عنده 5 أهداف، بقى زيه زي مين؟ زي ديمبلي، زيه زي ديمبلي. أويلي ثبال بقى عنده 5 أهداف، وطبعا إمبابي وميسي زي ما قلنا 8-8، هالاند خلاص طلع 7، هاري كين وبيلينغهام ولكل منهما 6 أهداف. تبديل اضطراري، منتخب فرنسا دقيقة 30 من عمر المباراة. ويليام صليبة غاب فقط مباراة النرويج، لعب ال5 مباريات السابقة وكان لعب مكانه لكروا في تلك المباراة، واعتقد هو هيكون البديل القادم. هو فعلا ماكسنس لاكروا هيكون بديلا في هذه اللحظات، نجم كريستال بالاس على فكرة، واللي فازوا بلقب المؤتمر الأوروبي بعد فوزه كان على الفريق رايو فايكانو، فاز كان بلقب الكاس والدرع الخيرية طبعا في الموسم قبل الماضي. يدخل مكان صليبة ماكسنس لاكروا هو البديل الذي يشارك في اللقاء في الدقيقة 30 في المباراة الثانية لي في البطولة. تبديل اضطراري، فرنسا كوندي مرتد، يعني الضغوطات تزداد على فرنسا لأن ويليام صليبة وبميكانو ثنائي قوي الحقيقة على مستوى الدفاع، ثنائي مميز على المستوى الدفاع لدى المنتخب طبعا منتخب فرنسا. ديمبلي أوليسي لعبة خطر اللي فاتت مع كوكوريا، كوكوريا فاول على كوكوريا، فاول على كوكوريا، أول إنذار في المباراة كوكوريا. لابورت وكوبارسي وفران توريس دول المهددين على فكرة، في الجانب الآخر كوني وباركولا وأوليسي المهددين لو خدوا إنذار يجيبوا عن المباراة التالية سواء المباراة النهائية أو مباراة

تترم. بص الكوكوريه ردت فعل لان كان هناك لعبه خطره بالفعل في اللقطه الفعل. شوف دكه البدلاء موجود فيها جافي موجود فيها بيدري وانذار لماركو كوريا اللاعب الجديد لريال مدريد اللي بالمناسبه بدا في برشلونه قبل الانتقال لبرايتون وبعد كده تشيلسي ثم للملك ريال مدريد. ديمبلي 1-0 وركل الجزاء لمن يتابع. ديمبلي يوناي سيمن يمسك على طول. يوناي سيمن حارس مرمى بالباو بالثبات وباقتدار في اللقطه فاتت يمسك على طول. يوناي سيمن حارس المرمى موجود منذ أمم أوروبا 2020 لعبت في 21 في الأولمبياد في الضية 2020 أيضا لعبت في طوكيو 21 وخسر بالبرازيل أيضا في كأس العالم 22 ودوري الأمم 23 وكذلك أيضا دوري الأمم في 2025. 1-0 32 دقيقة فرنسا لا شيء إسبانيا 1. كوبارسي عقلية كبار. كوبارسي لاعب ومدافع البارسا أو كوبارسي اللي وصل لل 19 سنة لكن بعقلية لاعب كبير وفعلا لاعب كبير خد لقاء النهاردة 19 مع منتخب إسبانيا. أليكس باينا مع 20 سنة باينا رودري خبرة كبيرة مع المان سيتي. رودري إلى بورو إسبانيا أهدأ زي ما قلت حضرتك الأكثر هدوء هو اللي ممكن يفوز في هذه المباراة لكن ردة فعل باركولا وديمبلي وكذلك طبعا امبابي واوليسي حتى الان يعني شفناهاش يعني شفناش ردة الفعل القوية في اللقاء. رودري لابورت دي ديشان يترك الاستحواذ لاسبانيا. هل هو مخطئ في هذا الامر لما لا يستغل القوة الهجومية اللي عنده؟ مرة تانية هنا تدخل اولمو الاسبان بيضغطوا حلو قوي. شوف الضغط العالي وبمكانه تطلع نبي التماس. حتى الآن منتخب فرنسا يفتقد الريتم والإيقاع لأن النهاردة ده الاختبار الحقيقي على فكرة للمنتخب الفرنسي.

ذهاب الأرجنتين إلى النهائي السابع في تاريخه. سنتحدث بشكل تفصيلي عن النهائيات السابقة والمباريات السابقة، لكن هنالك رقم رائع جدا للأرجنتين في نصف نهائي المونديال، وربما تحدث عنه الأخوان كثيرا وسنتحدث عنه أيضا في قادم اللحظات. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، ولمصلحة المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس هو من سيلعب الكرة القادمة، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. صافرة إسماعيل أو حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب. تصل الكرة والمحاولة بعد ذلك مرتدة للمنتخب الأرجنتيني، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة. هذا إسماعيل الفاتح مغربي أمريكي هو من يدير هذا اللقاء، الرجل صاحب 44 سنة والحكم الدولي منذ عام 2016 والمونديال الثاني لإسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويدير مباراة الدور نصف النهائي. بالمناسبة هنالك الحديث من الأقاويل التي ترجح ربما أقول حكما عربيا مرة أخرى بعد 98 لإدارة المباراة النهائية. كرة تعود عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، يلعبها تصل إلى ليساندرو مارتينيز في الجهة اليسرى، المحاولة والانطلاق عن طريق لاعب ليون تاليا فيكو، عادت من جديد صفرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ولمصلحة اللاعب تاليا فيكو في هذه اللقطة بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين لاعب تشيلسي ريس جيمس في اللقطة الماضية، ليأتي قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ لمصلحة اللاعب اللي هو تاليا فيكو. كرة عن طريق إنزو فرنانديز، لعبها إلى كريستيان روميرو، ليونيل ميسي في الجهة اليمنى، الانطلاقة عن طريق مولينا، عادت المحاولة. تمريرات ما بين لاعبين المنتخب الأرجنتيني. إنجلترا تبدأ بالضغط، ربما أمر يحقق ما كان حاضرا قبل بداية أحداث هذا اللقاء من إحصائيات وأرقام وتوقعات وترشيحات التي تعطي إنجلترا أفضلية نسبية للتأهل إلى الدور القادم والمباراة النهائية على حساب الأرجنتين، لكن ليس بذلك الفارق الكبير، الحديث عن أفضلية بسيطة جدا لإنجلترا حسب أوبتا تجعل المنتخب الإنجليزي حاضرا في مواجهة إسبانيا. لكن ما دام ميسي في أرضية الميدان فالكل مقتنع تماما بأن الأرجنتين قادرة على العبور والتأهل للمباراة النهائية السابعة في تاريخها. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هنالك ايضا حضورا على مستوى الفرنسي أرسن فينجر في المنصة الرئيسية لأرضية او لميدان أتلانتا ستاديوم الذي يحتضن هذا اللقاء والملعب الذي يحتضن المباراة الثامنة له في هذا المونديال. بالمناسبة انجلترا هنا قلبت تأخرها امام الكونغو وتأهلت من دور 32 الى ثمن النهائي، والارجنتين ايضا قلبت تأخرها أمام المنتخب المصري ونجحت في التأهل من الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي في هذا الملعب. في هذا الملعب إنجلترا لعبت مباراة واحدة فازت على الكونغو، والأرجنتين لعبت أيضا مباراة واحدة هزمت من خلالها المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن هذا اللقاء الأخير الذي يقام في أرضية ميدان أتلانتا، نعلم ذلك تماما لأن المباراة القادمة هي مباراة تحديد المركز الثالث، ستلعب في أرضية الهارد روك هنالك في ميامي، وبعد ذلك النهائي سيقام في أرضية ميدان نيويورك ستاديوم ملعب المباراة النهائية. دائما الحضور على مستوى المشاهير في ميدان بطولات كأس العالم يأتي دائما وأبدا في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، النسخة الاستثنائية من هذا المونديال. كرة بمحاولة تقدم بعيدة في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل. أي التحامات تلك التي سنشاهدها في مباراة اليوم، وأي قوة بدنية تلك التي ستظهر في هذا اللقاء، وأي عداوة قد تترجم إلى أرضية الميدان كروية طبعا في تاريخ كأس العالم. يأتي هذا اللقاء الكبير ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وتأتي هذه المواجهات التي تحمل طوابع غير كرة القدم خارج الميدان عادت إليها الصحافة في الفترة القليلة الماضية،
وفي الأيام القليلة الماضية بعد أن تأكدت فعليا مواجهة الأرجنتين إنجلترا في الدور نصف النهائي. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هذا حكم المباراة إسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء. كما ذكرت مغربيا حصل على منحة دراسية عندما كان في 18 من عمره في جامعة تكساس، وذهب للدراسة في تكساس وقرر بعد ذلك الاستمرار والاستقرار في أمريكا. حصل على الشارة الدولية قبل 10 سنوات من الآن نعم، واليوم هو حكما دوليا يمثل الولايات المتحدة والكونكاكاف مونديالها الثاني بعدما شارك في مونديال قطر عام 2022 مهندسا ميكانيكيا رجل الحاضر. فهل يستطيع إدارة هذه المواجهة وهندستها فنيا في أرضية الميدان بعيدا بكل تأكيد عن كل ما كان يدور قبل أحداث هذا المباراة؟ صعبة جدا جدا جدا على أي حكم، صعبة جدا على أي حكم. كرة تصل إلى كريستيان روميرو يبحث عن التقدم. إلى الآن لم نشاهد حارسي المرمى جوردان بيكفورد عند 13 دقيقة مرت، حتى في الجانب المقابل لم يتعرض إيميليانو مارتينيز لتلك الاختبارات. هنا محاولة أمامية لكن راية موجودة والقرار يأتي من المساعد الثاني في هذا اللقاء بوجود ركلة حرة غير مباشرة وتسلل على يوليانو سيميوني الرجل الذي يبدأ مباراة اليوم أساسيا واللاعب الذي لعب في هذا المونديال فقط مواجهة الأردن، اليوم يعود إلى أن يكون حاضرا أساسيا ويعيد إلى الأذهان عودة الابن بعد رحلة الأب في نهائيات كأس العالم. أمثلة كثيرة سجلتها وسطرتها بطولة كأس العالم لتواجد الأبناء والآباء، الآباء بكل تأكيد، وبعد ذلك يأتي الابن لمواصلة المشوار والمسيرة. هنالك العديد من الأبناء ممن تفوقوا على مسيرة آبائهم في المونديال، وهنالك الكثير أيضا من الأبناء الذين لم يصلوا ولو لربع مسيرة. كرة تعود إنجليزية، محاولة على مشوار في منطقة الجزاء وابعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ماكاليستر وصلت إلى سيميوني في الجهة اليمنى. لمسة لازالت مستمرة وقائمة، انطلاقة من ماكاليستر يلعبها في الجهة اليسرى تأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت بعد ذلك إلى يوليان ألفاريز، لمسة إلى سيميوني، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، مرت لكنها لازالت مستمرة وقائمة. تأتي عن طريق إيطاليا فيكو إلى بارايديس أو لياندرو بارايديس نعم من جديد، لمسة لمنتخب الأرجنتين. الآن يعتمد المنتخب الأرجنتيني على الكرات المرتدة في هذا اللقاء. عودة بعد ذلك إلى إنزو يلعبها في الجهة اليمنى عن طريق مولينا، محاولة تصل إلى سيميوني. عودة كل لاعبين المنتخب الإنجليزي لتغطية النواحي الدفاعية والاعتماد فقط على المرتدات أمامية تأتي، لكن جيهي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تلعب سريعة عن طريق سيميوني لمصلحة إنزو فرنانديز. عودة للكرة الماضية بأقدام باريديس يبحث عن التقدم والمرور، لازالت مستمرة وقائمة. ليونيل ميسي إلى من؟ إلى إنزو، أبعدت الكرة، عادت من جديد. دخول قوي جدا من باريديس وإبعاد في التوقيت المناسب، يعلم تماما بأن قوة إنجلترا ممثلة في هاري كين، بيلينغهام 12 هدف من أصل 13 سجلتها إنجلترا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. تخيل 12 من أصل 13 هدف سجلتها إنجلترا في نهائيات كأس العالم، الأمر الذي يعني بأن هنالك لاعب واحد فقط من غيرها الاثنين. راشفورد سجل في مرمى كرواتيا، غير ذلك 6 لبيلينغهام 6 لراشفورد، 6 أهداف للاعب خط وسط يقدم موسما استثنائيا. لا يوجد لاعب في تاريخ المونديال لاعب وسط سجل أكثر من 6 أهداف في نسخة واحدة، حدث ذلك مع خامس رودريغيز عام 2014 هنالك في البرازيل وأمام بيلينغهام مباراة اليوم ومباراة أخرى هناك إما أمام فرنسا أو إسبانيا ليحطم هذا الرقم. كرة تعود بأقدام جون ستونز يلعب كرة في الجهة اليمنى إلى ريس جيمس، عودة بعد ذلك إلى إليوت أندرسون
لمسة تصل إلى ماركيه،

جديدة في هذه البطولة. وإيفان بيرتون بالمناسبة هو الحكم اللي طرد الميرون لاعب الباراغواي أمام تركيا لما يعني خب فمه، وكانت أول وقعة بالتعديل الجديد. إيفان بيرتون، تعديلات جديدة في كرة القدم. إسبانيا 45 دقيقة، إسبانيا تتفوق بهدف اللقاء الوحيد عن طريق أوريث أمام ركلة الجزاء تسبت على لوكاس دين، لم يتردد حكم اللقاء، اكتسبها تدخل قوي جدا جدا جدا من أمامنا رابيو، ياخد داخل جامد قوي أندريان رابيو، داخل بقوة. 6 دقائق ووقت بدل ضاع، 6 دقائق. أولى لقاءات نصف النهائي فرنسا إسبانيا، إسبانيا متقدمة بهدف أوريث أمام من ركلة الجزاء كان في الدقيقة 22 على أثر تدخل متهور وعنيف من جانب لوكا دين، لم يرى لامين يامال ركله أثناء محاولته اللحاق بالكرة، فلم يتردد السلفادوري إيفان بيرتون واحتسب ركلة الجزاء. بينا رابيو لسه مش حاسين قوي، شواميني يفتقد يعني حساسية المباريات، لعب السنغال والنرويج والسويد وغاب كمان عن يعني مباراة العراق دي للراحة، لكن غاب عن آخر لقائين باراغواي والمغرب، والنهاردة بيحاولوا في المباراة إنه يعني يديله الفرصة ويشركوا في اللقاء. ديدي ديشان لم يخسر أمام فرنسا طبعا، نجم لم يخسر أمام المنتخب الإسباني كلاعب في اللقاءات اللي لعبها الحقيقة في تاريخ المواجهات ما بين المنتخبين. 4 انتصارات وتعادل، أما كمدرب لديه 2 وتعادل 1 وهزم 4 مرات، 4 مرات. لكن للتاريخ مباراة 2006 دور 16 فرنسا كانت مغلوبة في بهدف ليفيا من ركلة الجزاء، ولكن بعد كده عادت لتفوز يعني 3-1، وكان هدف لريبيري قبل نهاية الشوط الأول، بعد كده بقى سجل زي ما قلنا النجوم الكبار فييرا، وأيضا سجل زيدان واحدة بالكرات العرضية الخطيرة الفتاة، خطرة جدا كرة العرضية من جانب كوندي، والمحاولة هنا هل ينجح منتخب فرنسا في العودة؟ شواميني، ديمبلي، لوكاس دين، رابيو المرات يعمل زيادة عددية، رابيو كرات العالية كوندي، لكن فاول ولا لا، تسلل على صعب الأمور حتى كان على منتهى. ادي كرة كوندي العرضية الجميلة، عرضية حلوة الكرة، لكن ايه قوية جدا سريعة لو على الارض كان ممكن قوي كيليان مبابي يعمل لها حاجة، بس كرة ملعوبة في ارتفاع متوسط، كيليان مبابي عدت من امامه اللي بيجد حراسة صارمة من جانب كوبارسي وإيمانيك لافورت، حتى تسكير بالإصابة التي ألمت بويليام صليبة واستبدل ودخل مكانه ماكسنس لكوا مدافع كريستال بالاس، اللي على فكرة بيلعب النهاردة مباراته الدولية السادسة مع المنتخب وظهر مرة واحدة في لقاء دربي. الشوط الأول من اللقاء وما زلنا مع هدف اللقاء الوحيد حتى هذه اللحظة، كرة أمامية السرعات أمامنا هو محاولة المرور، والله لامين يامال عامل إزعاج كبير النهاردة في مباراة اليوم. شوف كرة الفاول اللي احتسبت على طبعا المنتخب الإسباني وعودة الحكم بعد كده وأقر بعدم احتسابها في التعديلات الجديدة. شواميني لسه لم يظهر بعد، شواميني نجم ريال مدريد، شواميني أوليسي، مايكل أوليسي، شواميني، أوبي ميكانو، هل هنرى في تبديلات بعد التبديل الاضطراري بتاع ميكسنس لكروا، هل نشوف تبديلات أخرى لفرنسا؟ ممكن نشوف زير أمري في وسط الملعب، ممكن نشوف يعني دوي، قد يكون ورقة قادمة، أيضا لعب مانو طبعا كوني. فاول على بينا، باركولا، ديمبلي، البحث عن الحلول لكن الحلول لسه مش موجودة. شوف الحلول لسه في اللقاء حتى الآن مش موجودة.
وكان بالفعل على فكرة رابيو كان يستحق انذار. كرة اللي كان فيها تدخل عنيف كان مع رايس منذ قليل. مرة ثانية رأسية هنا من جانب أوليسي. إسبانيا تتفوق في وسط الملعب. كرة أمامية هنا والسرعات، لكن هذه المرة أوبي ميكانو تغطية دفاعية ترجع إلى مايك مينيو. أوبي ميكانو، إسبانيا بتأدي أداء مميز حتى الآن. صحيح على مستوى الفرص ما فيش الكثير في هذه المباراة، لكن يعني الإسبان كان ممكن يسجلوا تاني، لكن تدخل أوبي ميكانو أبعد كرة من أمام فابيان روس. أدي أراندا أوديسي، خمس تمريرات حتى الآن، قد يعادل رقم بيليه ست تمريرات. وطبعا في البطولة هناك برونو جيمارايش وأوديغارد عندهم أربع تمريرات أيضا، إبراهيم دياز أيضا أربع تمريرات حاسمة صناعة أهداف، وكذلك إيزاك السويدي عنده ثلاث تمريرات حاسمة. مرة ثانية استلم هنا من جانب كيليان بابي. بابي أمام الحصار المرة دي، حاول يلعب العرضية لكن محاولة من لوكاس دين، والحكم قريب بيقول له مفيش لمسة يد، كرة عرضية ترتطم في الدفاع وتطلع الكرة أمامنا. هو ضربت في مين؟ ضربت في رودري.

0: خلاص ست دقائق. حكم المباراة إيفان بيرتون. هدف تقدم الوحيد في اللقاء سجل للمنتخب الإسباني اللي بيسجل الهدف هو أوير ثبال في مباراة اليوم. آخر لاعب سجل بالقدم اليسرى بيرستاين أمام سويسرا في 94 في كأس العالم من إسبانيا. مرة تانية هنا محاولة من جانب اللاعب ديمبلي ولكن تطلع لخارج الملعب. نجاح منقطع النظير. إسبانيا الحقيقة أوقفت تماما أداء نجوم فرنسا ديمبلي وباركولا وأوليسي ومبابي. وبالفعل هدف أوير ثبال من ركلة الجزاء في 22 إسبانيا 1 فرنسا لا شيء. أولى لقاءات نصف النهائي هنا في دالاس. عودة إن شاء الله وشوط اللقاء.
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
2: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
4: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
5: كرة في المرمى تتفاوضه ويعوده لا يحتمل أبدا الانتصار.
6: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
7: أن العرب احنا نهد الديانات ورسالات السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثانية هنا في ملعب المباراة في دالاس، لقاء نصف النهائي الأول هنا ما بين فرنسا وإسبانيا. تقدم إسبانيا بهدف ركلة جزاء عن طريق اللاعب ميكيلو إيريزابال، سجل الهدف دقيقة 22 ركلة جزاء بعد تهور حقيقة والدفاع عنيف من جانب المدافع لوكاس دين اللي ارتكب خطأ مع لامين يامال. حكم اللقاء الحقيقة لم يتردد إيفان بيرتون حكم مباراة اليوم السلفادور في احتساب ركلة جزاء سجلها إيريزابال باقتدار على يسار حارس المرمى قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 22. تحكم إسبانيا الحقيقة في مجريات اللعب، ولا عجب أن هناك ثلاث لاعبين الأكثر يعني لمس للكرة الشوط الأول كانوا إسبان، بما فيهم رودري، فابيان رويس، وأيضا اللاعب أولمو. في ظل التفوق الإسباني، منتخب فرنسا اللي عمل تبديل على فكرة تاني بعد ما أخرج رابيو ودفع باللاعب مانو كوني كبديل في اللقاء، لأن كان هناك مشكلة كبيرة في وسط الملعب لدى منتخب فرنسا. ديدي ديشان اللي أتحركه كلاعب لم يخسر أمام إسبانيا عندما كان لاعبا في خمس لقاءات فاز أربعة وتعادل في اللقاء، لكن كمدرب فاز في لقائين من السبعة اللي خدهم وتعادل في مباراة وخسر في أربع لقاءات. شوط تاني هنطلق هنا في دالاس ملعب المباراة. إيفان بيرتون حكم مباراة اليوم اللي أعطى إنذار لكوكوريا في شوط اللقاء الأول. الشوط الثاني اللي منتخب فرنسا يريد التعويض والعودة على يمين الشاشة والأسلحة الهجومية اللي قد يكون لها يعني الخط الأمامي قد يكون له دور كبير في عودة المنتخب الفرنسي في اللقاء. التركيز والثقة الحقيقة الشوط الأول منتخب الإسباني اللي امتلك الكرة 53% مقابل 40% واللي مرر 218 تمريرة مقابل 165. كان هناك مناطق نزاع طبعا بينهم 7% كان كرات مشتركة. والشوط الثاني انطلق وتعليمات أمامنا الحوار ما بين دلافوينتي والمساعدين من أجل الرد بقى، لأن خلاص دفع بكوني في وسط الملعب بعد ما شعر بأن رابيو أمامنا هو كوني اللي بيظهر النهاردة في المباراة اللي أمامنا الخمسة لي أساسي في لقاء العراق والنرويج وأمام باراغواي أمام المغرب، والنهاردة بيشارك في هذه اللحظات اللي كان ضمن المنتخب اللي فاز بفضية أولمبياد طبعا باريس 2024. دخل فرنسا مينيو في حراسة المرمى، في الدفاع كوندي وبميكانو لكروا، دخل مكان ويليام صليبة ودين، أمامهم في وسط الملعب حاليا اللاعب كوني وشواميني، أمامهم ديمبلي وباركولا أوليسي وبابي. دي التشكيلة اللي بدأ بها شوط المباراة الثانية. لكروا دخل بديل بعد الإصابة اللي كانت في الدقيقة 30 مكان ويليام صليبة. إسبانيا سمن في حراسة المرمى، أربعة في الدفاع، بورو وكوبارسي ولابورت وكوكوريا، أمامهم رودري، ثم اثنين رويس وطبعا أولمو، باينا، لامين يامال، إيريزابال. دي التشكيلة في الأربعة 1-2-3 اللي بيلعب بيها منتخب إسبانيا لويس ديلافوينتي. هذه أمامنا على طول حصار مستمر، عزلوا تماما الحقيقة كيليان مبابي وأيضا كذلك ديمبلي وباركولا وأوليسي، لم يظهر أحد من هؤلاء النجوم. هذه خروج رابيو، استبدل أمامنا رابيو، لعب الحقيقة يعني كل اللقاءات ما عدا مباراة النرويج اللي كانت في المجموعة التاسعة، المباراة الثالثة في المجموعة التاسعة لما فازوا عن النرويج 4-1. مرة ثانية كرة تعود، خسر فرنسا وديا على فكرة قبل كأس العالم أمام منتخب كوت ديفوار. مايك مينيو أخطأ في واحدة من الكرات كان ممكن يسجل من خلالها، عرضية لامين يامال اللي وصلت إلى فابيان رويس، لكن تدخل رائع كان من أوبي ميكانو في تصدي كان لفرصة كبيرة. مرة ثانية انطلق هنا، أدي أمامنا فرنسا، هل يظهر أمامنا الصراع؟ كوكوريا، كوكوريا مع اللاعب مايكل أوليسي، لكن تعود مرة ثانية أليكس بايينا، دفاع القوي لدى المنتخب الإسباني بتدي في ضغط. مرة ثانية إنايت سيمن، تمريرة في اتجاه كوكوريا بالمقاس على طول، لمسة من جانب داني أولمو، لكن تدخل ورمي التماس لصالح المنتخب الإسباني. دي ديشان رحلة ومسيرة كبيرة منذ أن تولى المهمة يعني 2012 مع المنتخب خلفا للرون بلان اللي كان طبعا مع المنتخب الفرنسي في الفترات اللي قبل أن يأتي طبعا ديدي ديشان اللي عنده مسيرة كبيرة أو 184 مباراة مع المنتخب الفرنسي، بطل كاس عالم 2018 وبطل دوري الأمم كان على حساب إسبانيا بالمناسبة في 2021.
وأيضا كان وصيف أمم أوروبا 2016، وأيضا كان وصيف زي ما حضراتكم عارفين كأس العالم الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتين 3-3 وخسروا بركلات أترجح. كان أضع كومان وأضع تشواميني في ركلات أترجح. مرة ثانية انطلاقة لوكاس دين، انطلاقة أمامنا هنا جانب الشمال، استمرار للعبة بورو مرة ثانية استلام بس أوري ثمال في كل مكان، أوري ثمال لامين يامال في ظهور لامين يامال، ظهوره كان لافت الشوط الأول يعني رغم قلة الكرات اللي وصلت له، لكن كان ظهور لافت لأنه تسبب في ركلة جزاء وصنع هدف كان ممكن أو يسجله اللاعب فابيان رايس لولا تدخل البارع من جانب أمي كانو. لامين يامال عدى، سقط لامين يامال، حكم اللقاء ما اداش خطا في تدخل هنا، كان في ده لقطه اللي فاتت لكن تعود على طول. اوليسي تمريره، اوليسي على طول تحرك هنا تمريره، لو مشيت الكره بتاعت بابي امبابي كان هيوصل باركولا. باركولا من اللاعبين الهدافين على فكره مع البي اتش جي. مره ثانيه رودري، رودري اليكس باينا، اليوم الوطني 10 يوليو زي ما حضراتكم عارفين في فرنسا، وهناك تدخل وفي فاول امامنا هو ارتطام يعني اوري ثبات تعرض لدفعة من اللاعب البديل اللاعب ماكسنس لاكوا. ايفان بيرتون واحد من الحكام المميزين على مدار هذه البطولة، بص التدخل، تدخل من لاكوا، بص هنا دخل بالكتف، فكرة الحاجات دي بتبقى صعبة جدا على الرقبة، يعني كرة زي دي ممكن تجيب له انزلاق على فكرة يعني. شوف هنا التدخل، شوف التدخل، ادي التدخل وادي الدوسة على القدم، باركولا داس على قدم لامين يامال. لامين يامال 19 عام، ظهر في امم اوروبا وكان يعني ايه 16 سنة 338 يوم في 2024، واللي كان تاني الكرة الذهبية بعد ديمبلي. ذهب ذهب ذهب، اه يا ذهب، اه يا ذهب لامين يامال 9، كان هيبقى ايه على مقربة من الكرة الذهبية لانه كان التاني بعد ديمبلي وكان التالت فيتينيا، لكن تسلل واضح امام ده هنا على لامين يامال، تسلل واضح على لامين يامال، هدف تاني صعب من مهمة منتخب فرنسا، ويؤكد استمرار تفوق اسبانيا في اخر 10 مباريات، فوز في 7 وتعادل مرة وفوز فرنسا مرتين. مرة تانية على طول الكرة تعود للخلف، حتى الآن واحد لا شيء منذ الشوط الأول، هدف أوري ثمال من ركلة الجزاء كان في الدقيقة 22 بتسديدة بيسرى على يسار حارس المرمى أولمو. يعني أولمو انتشار يستمر، تفوق يستمر، صبر والهدوء والثقة اللي عند الإسبان حقيقة، والهدف الوحيد اللي سجل ضغطين بيه ضغط كبير قوي، الضغوطات قبل المباراة كان الحديث عن الضغوطات اللي على اللاعبين وان المرشح هيكون مضغوط اكتر، ولكن منتخب اسبانيا الحقيقة عنده الشخصية وعنده الهدوء اللي بيوفر له يعني هذا الاداء. مرة تانية اوير ثبال، اوير ثبال في مساحة فكر يسدد، تسديدة تسديدة كان هيسجل هدف السادس ويعادل الارقام الموجودة عند هاري كين وعند بيلينغهام. بص الكرة مسددة قوية هنا حلوة، أول كرة لكن تمر من فوق العرض، أوير ثبال واحدة من الكرات الخطيرة لهذا المهاجم المميز حقيقة، يعني مهاجمين المميزين اللي بيضعوا بصمتهم مع المنتخب الإسباني في اللقاء. كبار النجوم، نجوم الرياضة، نجوم الفن، ويعني بنشوف أسماء كبيرة حضرت البطولة دي، كانت عايزة يعني مذاكرة أكتر على مستوى الضيوف الكبار اللي جم، يعني من مستوى الممثلين ونجوم الغناء ونجوم الرياضة وأمور كثيرة الحقيقة في هذه البطولة حتى الآن. حتى الآن هدف مقابل لا شيء أو ثبات، إسبانيا متقدمة حتى الآن، نشر هدف في إيه في السبع مباريات حتى الآن لإسبانيا. كرة للخلف، فرنسا ارتباك غير طبيعي، ارتباك غير طبيعي في إعادة الكرة من أوبي ميكانو، ولكن يعني الحقها مايك منيو بالعافية. ترجع مرة ثانية كوكوريا، كوكوريا شواميني، شواميني لكن تطلع رمي التماس. بطل أوروبا اللي بيقدم اسلوب جماعي وتحولات سريعه، ودي دي ديشان اللي كل اثنى على اداء فرنسا في المباريات السابقه في هذه البطوله ونسبه التهديف العاليه، لكن النهارده امام اختبار حقيقي والاختبار الاصعب في هذه المباراه.
كوني الذي حل بديلا مكان رابيو. مرة تانية هنا الاستلام ديمبلي, شوف راجع فين أوليسي. فرنسا ما زالت تبحث عن الإيقاع والريتم اللي وصلها تهدد به المرمى, لكن هناك إمكانيات وهناك طبعا لاعبين مميزين. ما زال الوسط ملعب مشكلة على فكرة هذا منتخب فرنسا, هو النهاردة سبب المشاكل في لقاء اليوم. يكون عندك ديمبلي ويكون عندك امبابي وباركولا وأوليسي ويكون هذه الأمور بهذه الطريقة وهذه الكيفية, يبقى الأمور إيه النهاردة يعني. أدي ديدين شو الآن الآن على النتيجة والآن على الوصول إلى المباراة النهائية. 8 مرات نصف نهائي فرنسا, ألمانيا بس هي 12 مرة نصف نهائي, ألمانيا اللي وصلت 12 مرة نصف نهائي. فرنسا مرتين لقب 98-2018 ومرتين كانت طبعا 2006 و2022 كوصيف, وكان عندها مرتين مركز ثالث ومرة في المركز الرابع. ثالث كان 58 و86 و82 كانوا في المركز الرابع. أوليسي إلى باركولا, هل يجد الحلول منتخب فرنسا؟ باركولا باركولا, لكن على طول يوصله بيدرو بورو ويطلع له على طول ناي سيمن اللي أنقذ. كان انفراد على فكرة من أمام كيليان مبابي في الشوط الأول, طلع في توقيت رائع الشوط الأول للحارس ناي سيمن في شوط أول, يعني تفوق استعادة الكرة لدى الأسبان بعد 13 ثانية. شوف هنا الأسبان بيستعيد الكرة سريعا, ودوي خلاص دوي بيستعد ديزري دوي التبديل الثالث. شوف ادي امامنا هنا بابي, كيليان بابي لسه لم يظهر بعد في هذه المباراة, عنده يعني قدرات عالية قوي لم تستغل, لان ايصال الكرة يبقى فيها صعوبة كبيرة حتى هذه اللحظة. صعب قوي وصول الكرة حتى الان لكيليان بابي في هذه المباراة, مش قادرين يوصلوا له الكرة بالشكل الصحيح في اللقاء حتى الان. استلام على طول إسبانيا, أيرثابال لامين يامال أولمو بيلاقوا بعض قبله يعني بعض كده, وبص الانتشار الجيد رودري مرة ثانية التحرك رائع, هذه المرة فابيان رايس يلعبها أمامية سريعة وقوية سرعة وقوة. بطولات كبرى الأخيرة 7 مرات نصف نهائي إسبانيا تأهلوا, 6 مرات خسروا, مرة واحدة نصف نهائي كان في أمم 2020 أمام إيطاليا. دوي يدخل دوي مكان باركولا أمامنا, يطلع باركولا نجم البي إس جي ويدخل مكانه دوي أمامنا, هو باركولا شقيقه على فكرة مالكم بيلعب في توجو, وطبعا يدخل النجم أمامنا هو دوي وشقيقه طبعا ايضا يلعب في كوت ديفوار, منتخب كوت ديفوار واللي كان سجل حضور في هذه البطوله مع منتخب كوت ديفوار وكان سجل هدف على فكره. مره ثانيه على طول تعود المره الثانيه, اذا تبديل ديزيري دوي, يدخل بديل ديزيري دوي ضمن الاسماء الخمسه اللي مثلوا المنتخب الفرنسي في بطوله او السته بقى, لان اكيليوش كمان معاهم في الاولمبياد, ريان شرقي ودوي وماتيتا وكونيل اللي دخل وأوليسي وأكليوش, في حين بقى كان من الإسبان إيريك غارسيا في البدلاء, وأيضا باينا وكوبارسي وبوبيل. بوبيل طبعا أيضا كان في الأولمبياد, والحارس البديل حارس البارسا الحارس جوان غارسيا. مساحة للمنتخب الإسباني, هل أولمو يسجل؟ داني أولمو, أولمو الذي سجل من قبل في مرمى فرنسا. مرة تانية التسديد أليكس باينا, باينا رودري يلعب على طول لامين يامال, لكن المرة دي لوكاس دين يبقى على طول. تعود مرة ثانية فابيان رويس استلام من جانب المنتخب الإسباني. بيدرو بورو حكمين تماما في رتم وإيقاع المباراة, منتخب اللي بيمر لدي انفراد بيدرو بورو التاني حلو أيرثابال وأولمو يصنع كرة, وبيدرو بورو أمامنا هو اللي سجل في مرمى النمسا, يسجل تاني أهدافه الدولية. بيدرو بورو يسجل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 58.
الهدوء والصبر والثقة والتركيز هما العنوان الأبرز في هذه المباراة اللي بيضع المنتخب الإسباني عن طريق المدافع السبيرز توتنهام بيدرو فورو هدف الدولي الثاني، سجل في مرمى النمسا وسجل في هذه الليلة أمامه في خامس مبارياته في هذه البطولة. بيدرو فورو 23 لقاء وهدف جميل، لكن أولمو شوف ضربوا دفاع فرنسا بهذه التبريرة، واثنين لا شيء لصالح المنتخب الإسباني. ديديه ديشان آخر بطولة لي مع المنتخب، هل هذا المستوى هو مستوى منتخب فرنسا الحقيقي اللي بيظهر أمام الإسباني؟ قلت حركوا النهاردة إسبانيا الوحيدة القادرة على التفوق على فرنسا في هذه البطولة وتكرار إنجاز 2010 بالظفر بلقبهم الوحيد في بطولة كأس العالم. بص قلبه حطها له حلوة قوي، راجل استلم ويعني هنن الكرة ودلع الكرة ويركن الكرة في مرمى الحارس مايك كامينيو عشان يضيف الهدف الثاني في اللقاء. اتنين لروخا، اتنين المنتخب الإسباني لا شيء. فرنسا منتخب الديوك أمامه في لقطة تعبر أمامه. كيليان إمبابي، كيليان إمبابي نجم الملكي نجم ريال مدريد، اثنين لا شيء أمامه. الموقف يزداد صعوبة. على فكرة كان في مباراة ما بينهم كانت وصلت 5-1، كلنا نتذكرها طبعا، المباراة التي لعبت ما بين المنتخبين في إطار مباريات الدور نصف النهائي في دوري الأمم في شتوتغارت 5-4، سجل ويليام وسجل ميرينو وسجل لامين هدفين منكم بهدف ركلة جزاء، وسجل بيدري وكان سجل إمبابي، وأيضا كان سجل طبعا رياض شرقي، وكان سجل بيبيان وكولومواني بعد ما كانت 5-1. كل شيء وارد في لقاءات النوكاوت. اتنين لا شيء، أكثر بطولة سجلت فيها أسبانيا أهداف حتى الآن في طبعا البطولة كأس العالم، من أكثر البطولات طبعا أكثر البطولات. حتى الآن اتنين لا شيء، التفوق مستحق في هذه المباراة. مرة ثانية انطلاقة انفراد، لامين يامال الثالث لامين يامال، لكن رايه وتسلل نهاية آخر جمال. وموران سانتوس أمامنا هو المساعد في هذه اللقطة من السلفادور يعلن عن راية وتسلل وهدف لامين يامال في الدقيقة 60، وانتظار هنا هو بيقول له العودة بالتسلل، العودة هدف ايه، هدف رائع، لكن يلغى الهدف بداعي التسلل. هدف لامين يامال الثالث كان هيبقى بمثابة رصاصة الرحمة اللي كانت توقف تماما طموحات واحلام الديوك الفرنسية في هذه الليلة، ليلة اليوم الوطني اللي كان طبعا يعني شفنا دقيقة صمت على ضحايا حادث نيس الدهس اللي كان توفي على اثره 86 واحد كان في 2006. هنا في لقطة التسلل، لا تسلل في اللقطة اللي فاتت، لكن بص لم ازاي وبص وضع الكرة ازاي، يا عيني 8 اهداف في مواجهاته السابقة مع امبابي مقابل 2، ارقام المنتخب اللي حتى الان الاسباني الرائع حتى هذه اللحظة، 17 مشاركة لكل منهما، ولكن اسبانيا كانت بطلة زي ما قلنا في 2010، واسبانيا ايضا كانت في المركز الرابع كالدورة في 1950 بطولة اللي كانت فازت بها اورجواي، وكانت طبعا امام المنافسة مع البرازيل والسويد، واسبانيا حلت رقدة امامنا هو تعبر على الحزن الموجود في هذه المباراة. الجماهير هدف طبعا لم يحتسب نتيجة التسلل اللي كان على لامين يامال بعد ما تقدمت إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء. أمامنا هو المنتخب الفرنسي يبدو إيه يعني بدون أنياب حتى الآن، علامات الذهول، جماهير تضع يعني أيديهم على رؤوسهم، كيليان مبابي بيحاول يحفز زملائه، المهمة تبدو بالغة الصعوبة بل ممكن نقول مستحيلة، لأن أمام فرنسا ومدربها ديديه ديشان يعني مهمة صعبة جدا في هذا الوقت من اللقاء بالهدفين مقابل شيء. فورو
38 مباراة بقى إجمالا، سيبكم العشرة واللي فازت فيها أسبانيا الأخيرة 7-2 وتعادل 1، 38 مباراة أسبانيا، 18 فوز 7 تعادل، وفرنسا 13 فوز. كانت البداية 1920 برباعية نظيفة للإسبان. شواميني وسط ملعب فرنسا النهاردة يعني يحزن العشاق والمحبين والأنصار. هدف ملغي للمنتخب الإسباني نتيجة التسلل. شفت وسط الملعب هو ايه القوة الإسبان، وسط ملعب ودفاع حديد، وسط الملعب هو سر قوة الإسبان، في وجود رودري وفي وجود أولمو وفي وجود فابيان رويس وأليكس باينا، ودي واحدة بالكعب، اللمسة الحلوة من جانب لامين يامال والحركة بيفوق على فرنسا. لامين يامال مش في مستواه، وإصابة كانت أمام سيلتا فيجو في الـ يعني الأمطار الأخيرة من الدوري الأسبوع، كان يعني الأسابيع الأخيرة يمكن 22 إبريك كانت إصابته وغيابه، ولكن النهاردة النجم لامين يامال اللي كان احتسب طبعا عليه تسلل واتلغى الهدف. لمسة على طول المرة دي مقطوع، فابيان رايس دون أي تبديل، منتخب فرنسا اللي أجرى 3 تبديلات لكروا مكان ويليام صليبا. شوف كرة بابي واحدة من الكرات اللي هيفوقنا ويفوق الجماهير، ودخل كوني مكان ربيو بين الشوطين، ودخل دوي مكان باركولا أمامنا، هو انطلاقة النجمة طبعا كيلين بابي، لكن يوناي سيمون رائع وركلة ركنية رابعة، فرصة أولى كانت الشوط الثاني، صحوة منتخب فرنسا مرة ثانية هنا للتسديد، ولكن تطلع إلى ركلة ركنية جديدة، فرصة كبيرة كانت لمبابي، ولكن تصدي رائع من حارس المرمى ينال زمن حارس مرمى أتلتيك بلباو في 65 لقاء دولي حتى الآن مع منتخب إسبانيا، 7 مباراة وحتى الآن عنده 6 كلين شيت باستثناء الهدف اللي جابه طبعا المنتخب البلجيكي في المباراة الماضية. شواميني إلى خارج الملعب، إنفانتينو، أرسن فينجر، وطبعا تشافي. الفكرة جنب تشافي لو الكاميرا فتحت شوية هتلاقي كازياس وتلاقي سيرخيو راموس، وموجود أيضا اللاعب بيجول أيضا ضمن الأسماء الموجودة في المدرجات، والنتيجة واضحة أمامنا. إنفانتينو اللي كان حاضر للدوحة وقدم واجب العزاء في وفاة مغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير الوالد، عظم الله أجركم جميعا، وفقيد والمغفور له بإذن الله طبعا بالخير والرحمة. حاول الضغط استخلاص للكرة مرة تانية تقطعت وسط ملعب فرنسا، النهارده مشكلة وسط ملعب فرنسا، مشكلة المنتخب الفرنسي يعاني على مستوى وسط الملعب أمام المنتخب الإسباني الحقيقة المتفوق حتى الآن في هذه المباراة. شوف الحديث عن بابي إنه هيكون رمز يتخطى ميشيل بلاتيني، يتخطى زين الدين زيدان، يعني كل هذه الأمور، لكن النهاردة في الموعد لم يكن حاضر منتخب فرنسا بالكامل. هنا كيلين بابي إلى كوني، التحضير والمحاولة مرة ثانية هنا عن طريق اللاعب لوكاس دين، ولكن الأداء رائع، الأداء رائع في اللقطة اللي فاتت من تورو، في اللقطة اللي فاتت لقطة رائعة في هذه اللحظات. دي ديشان وكاريمبو وبيتي، يعني والله جابوا لنا وسط ملعب، وطبعا فيرا، اسماء كتيره ونجوم كبار، وبوجبا وكانتي اللي في القائمه لكن لم يشترك في اي مباراه. مره ثانيه محاوله هنا التسديد، وكره ثانيه، كره ثانيه، لا صحوه امبابي، صحوه امبابي، كيليان امبابي، كيليان امبابي، قوه هجوميه، لكن بص كوكوريا، برافو كوكوريا، كوكوريا الإسبان التزام رائع، وركنية جديدة في المباراة للمنتخب الفرنسي، 6 ركنيات. هل الهايدريشن بريك يكون فرصة للمنتخب فرنسا لإعادة ترتيب الأوراق؟ أدي أمامنا دوي عايز يعدي دوي، لكن بص نابة من الأقدام ترجع مرة ثانية، دوي الحلول الفردية قد يكون لها دور لتحقيق نتيجة وتسجيل هدف للعودة، ولكن سهلة الكرة العرضية البالونية اللي تعاملت أمامنا هنا من لوكاس دين، كرة سريعة الأمامية هنا، الخروج من جانب الحارس مايك مينيو براسه بعقل قوي، يا ولد يا لعيب عملها حلوة قوي من الحارس مايك مينيو، ناشئين البي اس جي، دوري مع نادي ليل، وبعد كده انتقال إلى الميلان. هذا اللاعب أمامنا هو حكم اللقاء، يصفر الحكم إيفان بيرتون حكم اللقاء في راية وتسلل،
مرتين شفنا بابي كرة اللي انقذها الحقيقة. بص التسلل هنا, ادي التسلل اهو, بص التسلل, تسلل اوف سايد. الهدف اللي اتلغى اللي بيسأل كان بيسأله ليه اتلغى هدف الجميل اللي جابه النجم لامين يامال في الدقيقة طبعا اللي كانت 61, لان كان متسلل في اللقطة اللي كانت منذ قليل مع لوكاستين اللي تعدد طبعا في اللقطة الفاتحة. الدقيقة امامنا 69, هناك هيدريشن بريك بعد قليل في المباراة واستمرار التفوق للمنتخب الإسباني. إيمانيك لابورت, أدي أمامنا كوندي, دخل بقوة في اللقطة اللي فاتت مع اللاعب أليكس باينا. انتشار مميز حتى الآن من المنتخب الإسباني اللي متفوق لعبا ونتيجة حتى الآن. مرة ثانية تدخل, وأدي بقى المرة دي كوندي لازم ياخد إنذار, لازم ياخد إنذار. إيفان بيرتون لازم يدي إنذارات. كيليان مبابي بدأ يظهر في اللحظات اللي فاتت وبدأ يحاول إظهار الوجه الحقيقي للاعبي طبعا الجديد. هيدريشن بريك عودة إن شاء الله بعد التوقف.

نيلا شيء لصالح المنتخب الإسباني ويرثبال مدك الجزاء في الدقيقة 22، ثم سجل لعب بيدرو فورو في الدقيقة 58 من صناعة أولمو. مبدأ فرحة مدريد، فرحة مدريد هنا في طبعا الاحتفال بالهدف الثاني اللي سجل عن طريق بيدرو فورو، اللي بالمناسبة يعني ثاني مدافع يسجل في نصف النهائي. كان قد سجل كيول هدف الفوز على ألمانيا في عام 2010 في نصف النهائي. ودي أمامنا هنا النجم طبعا ديفيد بيكام، النجم الكبير، نجم الكرة الإنجليزية ومالك انتر ميامي. حوار أمامنا هنا في هذه اللحظات وانتظار مباراة الغد إن شاء الله ما بين المنتخب الأرجنتين ومنتخب إنجلترا. ريان شرقي يستعد بتبديلات أمامنا، يدفع بريان شرقي، قد ريان شرقي يدخل بديلا، خمس مباريات لعبها كبديل، لم يشارك في لقاء المغرب كبديل، ما كانش دي الحظ اللي يلعب كبديل. على فكرة بيدرو فورو تاني مدافع يسجل هدفين في كاس العالم منذ أن سجل لإسبانيا، بالنسبة لإسبانيا يعني فرناندو ييرو في عام 2002. ريان شرقي بيستعد، فرنسا تستعد بتبديلين على فكرة، الرابع والخامس. ريان شرقي شوف هنا هيلعب بمين ريان شرقي، ويدفع ب هيدخل كمان المدافع الأيسر، هيلعب بعد قليل أمام ده كبديل. ادي أوليسي، أوليسي ودين، يطلع أوليسي ويطلع اللاعب طبعا لوكاس دين، أوليسي ولوكاس دين، وينزل تيو هرنانديز، يدخل تيو هرنانديز، تيو هرنانديز هو يدخل كبديل، لاعب الهلال السعودي، تبديل أو تيو هرنانديز مكان لوكاس دين. تيو هرنانديز يشارك في اللقاء، كان من اللعيبة اللي لعبت في بطولة كأس العالم الحقيقة الماضية، خمس لقاءات، أربعة أساسي واحد بديل. مرة تانية هنا محاولات إسبانيا، بتستعد أيضا بفران توريس. فرنسا خلاص أنهت تبديلاتها الخمس، فران توريس بيستعد. 73 دقيقة، كينيدي بابي الحقيقة حاول يعني في أكتر من كورة واحدة صدلها هناي سيمن، والتانية حط رجله فيها كوكورية، حولها الركلة ركنية. حتى هذه اللحظة من لا شيء، فرنسا صدمة الهدف الأول أوري ثبال ركلة جزاء 22 بعد خطأ فادح من جانب لوكاس دين. هذه محاولات خمسة مقابل ثمانية بين العرضة والقائمين، صفر مقابل اثنين. هنا محاولة سيد بابي، حاول يحفز اللاعبين، كرة على طول المرة دي من دوي، لكن تشوف انتصار الإسبان وتمركز الإسبان، وفران توريس هيكون ورقة قادمة بعد قليل أمامنا في اللقاء. لامين يامال، أوري ثبال ضغط على أوري ثبال، قد يكون تبديل أوري ثبال، قد يكون هو التبديل القادم. إذن فران توريس يكون بديل في اللقاء. فران توريس عنده هدفين في البطولة السابقة في مرمى منتخب كوستاريكا مع المنتخب الإسباني اللي كان ودع على فكرة أمام منتخب المغرب. وأير ثبال يطلع وينزل مكانه فران توريس، نجم نادي برشلونة اللي هيشترك في هذه المباراة مكان ميكيل أير ثبال.

0: شوف أصغر مدافع في نصف نهائي كان الإيطالي بيرجفين إيطاليا، إيطاليا غايبة ثلاث كاس عالم على التوالي، برجومي لعب مع إيطاليا 82 كان عمره 18 عام، ولكن حاليا طبعا كوبارسي 19 سنة النجم للدفاع المنتخب الإسباني في مهمة الرقابة أمام ده لابورت والثنائي المميز دفاعي لابورت نجم بيلباو وباو كوبارسي لاعب البرسا وكيليا ديبابي. ستة وسبعين دقيقة حتى هذه اللحظة تقدم إسبانيا بثنائية نظيفة. صعب كتير أول كرة تيو هرنانديز، تيو انتقل للهلال من ميلان، لعب في ريال مدريد وطبعا يعني موجود كمان شقيقه لوكاس طبعا هرنانديز مدافع البي اس جي في دكة البدلاء. فكرة تيو بيلعب المباراة الرابعة لي مرتين أساسي ومرتين بديل. هذه الأهداف ورثة بلدية 22 وبورو في الدية 58 دية 76 حاولت فرنسا للعودة من بعيد ودي أمامنا هنا التدخل لامين يامال وممكن يأخذ الزار لامين يامال أتشوف أمامنا لكن إيفان بيرتون حكم اللقاء أمامنا ودخل بقوة مع كيلين مبابي. شوف زعلان دي ديشان وإحنا عارفين إن كانت صعب على فكرة وكان خرج أمام ده النجم كيلين مبابي كان طلع في مباراة المغرب كان أصيب كده بكدمة. فرنسا دايما بتسجل من الدقيقة 61 للدقيقة 75 وعندنا الدقيقة 76 دخل على الدقيقة 77 فأول في مكان حلو لفرنسا. مباراة النوك أوت خروج المغلوب طبعا بيبقى فيها يعني تفاصيل صغيرة لكن إسبانيا الحقيقة متفوقة لعبا ونتيجة حتى الآن في المباراة. ديمبلي على طول كرات العالية لكن تعامل رائع وحكم اللقاء فاول على الكروة فاول على الكروة. شوف التفوق الإسباني في كل التفاصيل كل التفاصيل يعني على فكرة أوليسي كان مرشح أنه يكون أفضل لاعب في هذه البطولة. بص بقى التبديلات شوف أمامنا هو السوبر البديل السوبر هيطلع أولمو. شوف التبديلات ويدخل يدخل مين يدخل ميرينو هيدخل أمامنا هو ميرينو يطلع رايس ويطلع أولمو ويدخل مكانهم ميكيل مورينو لاعب طبعا مارينو لاعب نادي الأرسنال اللي سجل في البرتغال لما دخل بديل هدف التأهل لربع النهائي وسجل هدف الحسم أيضا في المباراة اللي كانت طبعا شهدت تفوق على بلجيكا 2-1. بيدري إذا بيدري يدخل بديلا ومارينو بيدري ومارينو طلع أولمو. هنشوف أمامنا هو التبديلات اللي بيحاول من خلالها المنتخب الإسباني يعمل تبديل إيه تبديل اللي هو التاني والتالت. هذه أمامنا هنا محاولة انطلاقة أول كورة أمامنا بيدري النجوم الحقيقة اللي تأثروا جات له إصابة. هذه المحاولة أليكس باين الرأسية توريس فران توريس شوف قوة الإسبان في هذه التبديلات والنتيجة واضحة جدا جدا على ديشان تعمل بطولة كبيرة تأدي تصل لكن الحسابات والأرقام النهاردة للإسبان. رودري واحد من نجوم المباراة الحقيقة في مباراة كوكوريا مكسب كبير على فكرة كوكوريا لريال مدريد. بيدري مرة تانية الاحتفاظ بالكرة بيدري ميكيل ميرينو شوف التبديلات الإسبان النهاردة الحقيقة تفوق واضح. لويس دي لافوينتي 65 سنة دي لافوينتي لعب في بلباو وإشبيليا وألاباس وشارك في أولمبياد 1988 واللي النهاردة له يعني حضوره في فضية الأولمبياد على فكرة في طوكيو كان مع إسبانيا ودوري الأمم 2023 وبطل الأمم 2024 ووصيف دوري الأمم 2025. كان يستحق لامين جمال يستحق انذار على فكرة الكرة اللي كانت مع كيليان مبابي في ظاهرة غريبة في هذه البطولة ان اللاعبين النجوم ما بيتلقوش العقوبات اللي يستحقوها في واقعة ميسي امام الجزائر في واقعة كثيرة الحقيقة كانت على بطل هذه البطولة. واحدة من الكرات العرضية تيو هرنانديز واحدة من الكرات العرضية اللي بيحاولوا من خلالها امامهم منتخب اسبانيا بيدري والتيكي تاكا بدأت التيكي تاكا تبدأ
1: تيكي تاكا الإسبانية تبقى.

0: يبتدي في هذه اللحظة. دفع ببيدري يلعب بقى إيه ستايل تاني غير فابيان رويس يعني. فجمهور فرنسا اللي يعني هينتظر لقاء الثالث والرابع في ميامي, في حين إسبانيا إلى مباراة نيوجيرسي في نيويورك المباراة النهائية. طيران 43 ساعة الإسبان على مدار البطولة, فرنسا 14 ساعة. لكن النهاردة الإسبان هي طيروا فرنسا يعني طيروهم من المباراة النهائية. بص لقطة معبرة هذه الحسرة واللي يعني ارتداء وشرب المياه وفكرج لخص لنا الوجوه هي ايه يعني تتحدث عما يدور داخل كل شخص من الاشخاص وحالة الاحباط. اصابة صليبة في اللقاء, كان اصابة في الظهر على فكرة, ودخول لكروا حاول يحسن وسط المدعم بدافع بكوني, كان في دقيقة الاولى مش التاني مكان رابيو, ثم بعد ذلك الدفع بدوي مكان باركولا, تيو هرنانديز مكان لوكاس ديم, وطبعا رايان شرقي دخل كبديل مكان مايكل أوريسي. أمامية المرة دي بابي ويروح من فراد, لكن أنا يسمن المرمى الخالي, دوي المرمى الخالي علقها في المرمى, دوي دوي, لكن أنا يسمن ما علقهاش, لعبها في ارتفاع متوسط يلتقطها الحقيقة بشكل رائع سيمون لطفا. يوناي سيمنز عرضية كانت من تيو هرنانديز, ثم الكرة اللي كان فيها خطأ دفاعي ودوي ضيع فرصة كبيرة ممكن يمرر, كان أكثر من حل على فكرة اللقطة الفاتت ممكن يمرر لديمبلي, لكن هنا أمامنا هو المحاولة. الدقيقة 82 2 لا شيء لصالح المنتخب الإسباني اللي بيسعى للوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا, ضمن الأربع منتخبات اللي فازت بالبطولة طبعا واللي موجودة في نصف النهائي, وانتظار مباريات إن شاء الله طبعا المتبقية, مباراة الغد من إنجلترا والمنتخب الأرجنتيني. وليخطئ هنا أمامنا لابورت, لكن كوبارس يخطئ لابورت, لكن يجد مين؟ يجد على طول هنا التدخل كان من جانب الدفاع, ومرة تانية الكرة تطلع إلى خارج الملعب وحكم اللقاء, ودي تدخل عنيف مع يوناسي يوناس سيمن مع تيو هرنانديز. تيو شقيقه الأكبر لوكاس سادي أمامنا, تيو ولدهم على فكرة كان لاعب برضو بداية في أتلتيكو مدريد ثم إلى الريال ثم ريال سوسيداد ثم ميلان ثم مع الهلال. بص أمامنا هنا تيو, هذه البديل تيو يدخل مع يوناس سيمن, والكرة تشوف أمامنا أعتقد فاول على تيو, فرصة كبيرة الحقيقة يعني دوي ضيع فرصة غريبة, فرصة كانت ترجع المنتخب فرنسا من بعيد إلى المباراة. يوناس سيمن عمل مباراة كبيرة حتى الآن, والكلين شيت والجهاز الفني أمامنا هو الإسبان, ويبدو أن نيكولاس ويليامز سيكون بديل, ده بيستعرض نيكولاس ويليامز سيكون بديل, هو البديل القادم. أربع مباريات بديل نيكولاس ويليامز, ويبدو أن رفع غلط هيدخل بيدرو بورو, نشوف أمامنا هو التبديل. طب مين اللي هيرجع يلعب في هذا المكان؟ هنشوف, يطلع يطلع أمامنا هو, يطلع باينا, يطلع بورو وباينا ويدخل في اللقاء. أعتقد ماركوس يورينتي قد يكون بديل, فعلا ماركوس يورينتي لعب أمامنا أتلتيكو, لعب مباراة الرأس الأخضر كابو فير, وأيضا لعب لقاء الأورجواي, وأيضا يدخل نيكولاس ويليامز أمامنا هو اللي يدخل كبديل في المباراة, لعب بالباو والتبديلين اللي طبعا يدوا إيه, يدوا انتعاشة ويدوا كمان قيمة وقوة التبديل الرابع والخامس في المباراة. ماركوس يورينتي مكان بيدرو بورو, مدافع بمدافع, وإن كان ماركوس يورينتي على فكرة في الأصل لعب وسط, وأيضا طبعا نيكولاس ويليامز اللي كان لعب في كأس العالم الماضية مع المنتخب في 22, ومن اللاعبين الحقيقة المهمين في الأمم 2024 كان مع المنتخب الإسباني اللي دخل في اللقاء واللي كان سجل على فكرة أول أهداف لقاء 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم. مرة تانية هنا إسبانيا, إسبانيا تمريرة فران توريس دفع بالأوراق بتحافظ له على النتيجة. بص الضغط العالي والأداء البدني الرائع, دوي أهدر فرصة كانت قريبة من التسجيل,
1: والمرمى خالي ولكن لعبها برعونة شديدة وتصدى ليها طبعا جت في سكته من الحارس إيناي سيمان. ميكسينس لكروا كريستال بالاس. رايان شرقي، رايان شرقي نجم مانشستر سيتي لاعب ليون السابق طبعا، لاعب رايان شرقي كان غضب كده في بعض المباريات السابقة، يلعب لقاءه السادس، لعب كبديل في كل اللقاءات معانا مباراة المغرب. عثمان ديمبلي، رودري ادي عثمان ديمبلي نجم البي اس جي، حكم اللقاء الحكم ايفان بيرتون من السلفادور. شوف الأداء الحقيقة النهاردة الإسباني المميز في هذه المباراة، أداء إسباني رائع في هذه المباراة، في كل الحقيقة أنواع الانضباط والتنظيم والأداء الجماعي اللي بيبرهن على فكرة إن لويس دي لا فوينتي يتفوق ويستمر في التفوق على ديدي ديشان. إيناي سيمان ودي التدخل، وهناك طبعا اعتقد ممكن يكون في انذار امامنا، انذار لكيليا دي بابي، انذار لكوندي وانذار لبابي، وكان في انذار لكوكوريا في هذه المباراه. شوف تدخل لبابي قوي قوي في اللقطه اللي فاتت. أكثر من حكم مرشح للمباراة النهائية بالمناسبة، يعني حكام المتواجدين في هذه البطولة أكثر من حكم مرشح للمباراة. ديدييه ديشان الدقيقة 87، ويمكن من أبرز الحكام على فكرة رامون أباتي البرازيلي، كان حكم مباراة بلجيكا ومصر وحكم سويسرا وكندا، واللي ما زال موجود على فكرة في البطولة. الجماهير الفرنسية كانت تبحث عن أداء أنيق في هذه الليلة، ولكن منتخب فرنسا اللي بيصل لنصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، واللي كان يطمح في الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي لكن اصطدم بالمنتخب الإسباني. خابت كل الترشيحات لفرنسا، القوة الهجومية والمنتخب الإسباني الحقيقة المنظم جدا، والمسيرة اللي بهدوء شديد، منظومة متكاملة، استحواذ والدفاع المنظم والمحطات الموجودة، فريق متمرس في المباريات والبطولات الكبرى. والحركة 7 مرات نصف نهائي في البطولات الأخيرة، 6 مرات المباراة النهائية. دوي فاول، فاول فاول على لامين يامال، فاول على لامين يامال. تدخل كان في اللقطة اللي فاتت، بص هنا دوي، ادي دوي، ادي المراوغة، التدخل، قدم لامين يامال على حدود المنطقة. هل يكون هناك هدف شرفي؟ الفوينتي في البطولات الكبرى 13 مباراة، 12 مباراة فوز ومرة تعادل، اسبانيا لم تخسر على البطولات الكبرى منذ ان خسرت امام اليابان في 2022. فرنسا دخلت هذه المباراة بثقة زائدة، بتوقعات بالفوز والانتصار، ولكن كيليان امبابي الذي دائما وابدا يظهر، لكن هذه الليلة لم يظهر كيليان امبابي، فلم تظهر فرنسا حتى هذه اللحظة والى خارج الملعب. اداء محبط بعد اداء كان الافضل على مدار البطولة من جانب الفرق الموجودة في البطولة الحقيقة، لكن ردا موقعة لها أبعاد كثيرة كما نعلم، حرب فوكلاند ما بين إنجلترا والأرجنتين، وانتظار إن شاء الله مباراة كبيرة إن شاء الله ستكون غدا في أتلانتا في الوقت المتحدة الأمريكية. ما دلنا هنا في ملعب اللقاء في دالاس، مرة تانية لامين يامال اتلغى له هدف على فكرة، لامين يامال في الدقيقة 60. إسبانيا تحافظ، مرة تانية مرور، أدي التدخل وأدي الدفع والسقوط، ولكن حكم اللقاء شير إلى ركلة مرمى وجنبها على فكرة إيفان بيرتون الرائع في هذه المباراة، حكم اللقاء السلفادوري الرائع في المباراة. شفتيه هرنانديز أمامنا، بص هو التدخل، ادي الاشتباك المتبادل ما بين الاثنين، وحكم اللقاء اللي يعطي على طول ركله مرمى القريب جدا الرائع في اللقاء اليوم من السلفادور، حكم اللقاء الحكم ايفان بيرتون مع بعض، يعني التحفظ على انذار كان يستحقه لامين يامال، وكان ايضا في انذار مستحق الرابي في الشوط الاول. الدقيقه 90، اسبانيا في الطريق للمباراه النهائيه، في رحلة جيل ذهبي جديد أمامنا هنا مع دي لا فوينتي مع المنتخب الإسباني. جيل ذهبي قادم، إسبانيا تضع يعني جيل كبير، جيل ذهبي بعد جيل كازياس والجيل اللي كان مميز جدا ومارتشينا وبوجول وراموس وباقي الأسماء. هنا انطلاقة ريان شرقي، هنا فرصة التقليص ولكن ضاعت من البابي وتشابي وإنييستا وسينا وبوسكيتس وديفيد سيلفا وديفيد فيا وقايمة كبيرة وفرناندو توريس، والإسبان دائما وأبدا على الموعد مع البطولات وانتظار الفائز من لقاء إنجلترا ومنتخب الأرجنتين. امبابي سبع دقائق لسه اللقاء لم ينتهي، وادي العرضية الخطيرة لابورت، الدفاع يستمر، تصل إلى كوني، كوني منتخب فرنسا يبحث عن الحلول، كان بلا حلول في لقاء اليوم. تيو هرنانديز، ريان شرقي، هل تظلم ريان شرقي؟ كان يستحق أن يلعب فترات أطول. عرضية خطر، الكرة عدت بأمان وسلام، كرة اللاعب مانو كوني تمر إلى خارج الملعب. مباراة كبيرة للدفاع الإسباني، سبع دقائق وقت بدل ضائع في المباراة. إسبانيا المتفوقة، وكيان امبابي يعني أنشط نسبيا، كرة شالها له يوناي سيمن، كرة ارتطمت في قدم كوكورية، فاول راح فوق العارضة، ولامين يامال يعني كان ممكن ياخد على الأقل يعني انذار في واحدة، الكرة اللي سقط فيها منذ قليل دي ممكن ياخد فيها انذار سيميليشن أو ادعاء وتمثيل، والكرة برضو اللي كانت مع امبابي كان ممكن ياخد فيها انذار. حصانة النجوم ممكن نطلق عليها حصانة النجوم مع الإنذارات في هذه البطولة. بيدري أمامنا هو في واحدة من اللقطات المطلوبة حتى الآن في هذه المباراة، جمهور اللي بيشجع إسبانيا هنا في دالاس تكساس، جماهير وقفت يعني تيشيرتات امبابي وكان بتشجع بشكل كبير وأمامنا، لكن اللاتينو طبعا بيتواجدوا، اللاتينو خلف المنتخب الإسباني لأن في بعض الجاليات طبعا تتحدث في المتحدة الأمريكية بالإسبانية، اللاتينو موجودين يعني من أصول كولومبية مثلا، من أصول الدول أمريكا الجنوبية. ودي مرة تانية هنا استلام على طول، عدى حلو قوي، عدى بمهارة لامين يامال، لكن على طول المساعد جنبها، مفيش فاول. تيو هرنانديز ميك سنس لكروا حتى الآن إلا شيء، لكن دفاع إيه؟ دفاع إسبانيا النهاردة كلهم نجوم، كوكوريا بالتحديد واحد من نجوم هذه المباراة، كوكوريا لابورت وكذلك أيضا يعني كوبارسي، كل دي لعيبة إيه عملت يعني مباريات كبيرة حتى الآن مع هذا الحضور الجماهيري الكبير في ملعب اللقاء وانتظار النهاية. ماركوس يورينتي دفاع ممتاز الحقيقة، حرمان كيليان امبابي وديمبلي وباركولا وأوليسي، حتى التبديلات لم تغير في اللقاء، لكن تحسن نسبي في أداء فرنسا. هم النجومهم تشافي كازياس وسيرخيو راموس وبيجول، وأمامهم بيجلس طبعا أمامنا أسفل بيجول يجلس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الجنوب افريقي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الجماهير الاسبانية منتخب لاروخا اسبانيا، الميتادور الاسباني يضع قدمه في المباراة النهائية. ثاني التصنيف ارجنتين اسبانيا فرنسا انجلترا، الاربعة الاوائل في التصنيف العالمي هم اللي وصلوا الى نصف النهائي. واقعية ايه توجيه القرعة؟ البعض قال لك قرعة موجهة هم يصلوا الى هذه المرحلة، الاربعة الاوائل في التصنيف، لكن ما اعتقدش يعني النتائج هي اللي وضعتهم في هذه المكان. ماركوس يورينتي، اسبانيا تتلاعب بفرنسا هنا في هذه الليلة، تتفوق في ليلة المنتخب الاسباني يعني يعزف اجمل الحانه في البطولة. فران توريس، هل يعاقبهم الاسبان بهدف ثالث عن طريق ويليامز ومعه بيكانو، ويليامز طبع ويليامز، لكن زاوية صعبة وضيقة تطلع الى خارج الملعب. واحدة بالكرات الخطيرة مع التسكين بالهدف الأوريا طبعا بداعي التسلل على لامين يامال في هذه المباراة. أخر كتير الحقيقة في الدافع برايان شرقي، أخر كتير النهاردة. لو كنا بنتكلم على عدم توفيق اللاعبين كمان نتكلم على إهدار القوة الهجومية اللي عنده اللاعبين الهجوميين بطريقة لعبه. الحقيقة مرة تانية ديمبلي، ولكن يا ناس سيمن يا سلام، مباراة العمر النهارده، إيناي سيمن مباراة العمر في مباراة يحضرها أمامنا شاهد على هذا التألق الحارس إيكر كازياس الحارس الكبير لإسبانيا. وديدي شاء البطولة الأخيرة والمشجعة الفرنسية تبكي، ولكن فرنسا كانت على مدار البطولة الأفضل عروض والأفضل تهديفا، ولكن النهاردة الإسبان أوقفوا تماما الأسلحة الفرنسية، أوقفوا تماما أسلحة فرنسا في هذه الليلة. الفرصة الذهبية استغلوها الأسبان بأفضل أسلوب لإيقاف فرنسا بالأداء الجماعي، والأمور تتصعب على فرنسا، وإسبانيا الحقيقة تنتظر الفائز من لقاء الغد إنجلترا والأرجنتين. كوبارسي يوناي سيمن أحب النجوم هذه المباراة، كرة الأمامية على طول هنا مباراة اليوم. لم يسجل ميرينو بعد أمامنا، هو اللي جات له الكرة، هو نجم الأرسنال ميرينو، استلام مرة ثانية بيدري استعراض للمهارة، كوكوريا، لامين يامال كل يصفق لإسبانيا في هذه الليلة. كان هناك اليوم الوطني لفرنسا، ولكن النهاردة يوم إسبانيا في كرة القدم، يوم إسبانيا في كرة القدم. ناروخا يتفوق على البلو في هذه المباراة بهذا الأداء، وممكن هدف ثالث يحاول لامين يامال. لامين احتفظ بالكرة، سقوط مرة ثانية، لكن إيفان بيرتون قريبة أمها، إيفان بيرتون أكثر من كرة. مرة ثانية كوني فرنسا بتحاول تدافع عن الكبرياء الفرنسي، عن الأناقة التي غابت النهاردة سواء في الأداء أو على مستوى حتى النجوم اللي كان ننتظر منهم أكثر من ذلك. مرة تانية ديمبلي، ولكن ناي سيمن اختبار جديد مرة تانية، صح ومتأخرة من عثمان ديمبلي. مرة تانية كوني إلى دوي افتقد منتخب فرنسا الروح والتنظيم، وهذه واحدة من الكرات اللي النهاردة من كيليان مبابي في ليلة لم تكن ليلة فرنسا، لم تكن حاضرة في هذه المباراة. ولويس دي لافوينتي إلى المباراة النهائية، لويس دي لافوينتي إلى المباراة النهائية. الجماهير الإسبانية السعيدة بهذا الانتصار وهذا الفوز على المنتخب الفرنسي تستمر في رحلة التفوق ورحلة الانتصار. والتفوق كان في الأولمبياد 5-3 في لقاء الذهب والفضة، وكان أيضا الانتصار في نصف نهائي أمم أوروبا 2024 ونصف نهائي دوري الأمم. ينتهي اللقاء إسبانيا 2 فرنسا لا شيء، إسبانيا للمباراة النهائية للمرة الثانية بعد 2010 وتتويج باللقب. أورث بعدك لجلاندي 22 وبيدرو كورو في الدقيقة 58، إمبابي لم يكن حاضر، وديدي شان سقط في الاختبار. شكرا لكم، لقاءات قادمة وإلى اللقاء.

0: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى ويؤدي فوضى ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
3: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، اهلا وسهلا بكم هنا من أرضية أتلانتا ستاديوم، الملعب الذي يحتضن نصف نهائي آخر بانتظار الفائز والمتأهل إلى نيويورك. من يغادر هذا الميدان متجها لمواجهة الماتادور الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم بعد 4 أيام من الآن؟ هنالك عندما يحين موعد المباراة النهائية، قطار كأس العالم الذي انطلق قبل 35 يوم من الآن يصل اليوم إلى المحطة قبل الأخيرة من أجل مباراة يدخل فيها التاريخ وتتجدد فيها الذكريات، ولا يمكن بأن يأتي لقاء يجمع الأرجنتين بمنتخب إنجلترا إلا وتتجدد تلك الذكريات قبل أن تتواجه الأرجنتين وإنجلترا على أرض الملعب. هنالك تاريخ طويل يجعل من هذه المواجهة أكبر من مجرد كرة قدم. من 82 ومنذ أن اندلعت حرب الفوكلاند أو جزر المالوين كما كانت تسميها الأرجنتين، بعد أن سيطرت القوات الأرجنتينية على الجزر المتنازع عليها، وبعد حرب امتدت 74 يوم قبل أن تستعيد بريطانيا السيطرة، وانتهى النزاع في ذلك التوقيت بمقتل أكثر من 900 شخص من الطرفين. ورغم انتهاء الحرب منذ أكثر من 4 عقود، ألا أنها لا زالت تترك ذلك الأثر العميق في ذاكرة الشعبين. كلما تعلق الأمر بمباريات كرة القدم يأتي في ذلك التاريخ تلك الذكرى، لذلك تكتسب كل مواجهة كروية ما بين الطرفين طابعا يتجاوز حدود الرياضة. نعم، الذاكرة تعود إلى 40 عام، هنالك عندما كان حاضرا دييغو أرماندو مارادونا عام 86 في المكسيك، وعندما سجل في أرضية ميدان مكسيكو في ذلك الملعب الشهير في مباراة إنجلترا هدفين بكل تأكيد لن يغادر ولن يبرح ذاكرة كل متابعي كرة القدم بحكم ذلك الحضور الكبير في ذلك التوقيت بهدف جاء عن طريق محاورة من نصف الميدان إلى شباك مرمى الإنجليز، ومن ثم بعد ذلك هدف اليد الشهير والفصول التي ازدادت في السنوات الماضية وصولا إلى هذا اللقاء الذي يجمع ما بين المنتخبين في الدور نصف النهائي، حضورا إلى اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع ليونيل ميسي مع منتخب إنجلترا. لم يسبق لليونيل أن واجه الإنجليز قبل ذلك، فهذه هي المباراة الرسمية الأولى حتى وديا لم يلعب ليونيل ضد إنجلترا منذ أن التقيا لآخر مرة، وبالتالي يأتي هذا الظهور الأول لليونيل ميسي أمام الإنجليز كما هو الظهور الأول لبيلينغهام وكل الأسماء الإنجليزية في أرضية الميدان أمام منتخب إنجلترا.

انتهى العد التنازلي لمعرفة من هو الفريق الصاعد إلى المباراة النهائية والمتاهل إلى نهائي كأس العالم لمواجهة منتخب إسبانيا. الأرجنتين تلعب في الجهة اليمنى بألوانها الاحتياطية هذا المساء، وفي الجانب المقابل يبدأ المنتخب الإنجليزي كما اعتدنا ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية. يبدأ ريس جيمس أساسيا في الجهة اليمنى، يبدأ جون ستونز أيضا بقلب الدفاع بجوار كيهي، سبينس دائما الاعتماد في الجهة اليسرى. خلف كل هؤلاء يأتي الحارس جوردان بيكفورد الذي يواصل حضوره الكبير ومبارياته الكبيرة ورقمه القياسي باعتباره أكثر لاعب تاريخيا لعبا للمباريات في المونديال بقميص إنجلترا. في الوسط هنالك أندرسون وديكلان رايس العمودان الثابتان في التشكيلة، جوردون كما جرت العادة، وفي الجانب المقابل اليوم يبدأ روجرز أساسيا أيضا هو الآخر كما لم تكن الأمور حاضرة في المباريات الماضية، والاعتماد بشكل كبير على بيلينغهام وهاري كين من سجل 12 من أصل 13 هدف لإنجلترا في المونديال. في الجانب المقابل تشكيلة المنتخب الأرجنتيني اليوم فيها الحارس إيميليانو مارتينيز أساسيا أيضا كما جرت العادة أمام ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، مولينا في اليمين وتاليا فيكو في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك رباعي ماكاليستر وليأندرو باريديس، يبدأ اليوم يوليانو سيميوني بمكان رودريغو دي بول، ويبدأ كما جرت العادة إنزو فرنانديزو في المقدمة الثنائي كوليان ألفاريز واللاعب الكبير والأسطورة الكبيرة اللاعب ليونيل ميسي أكبر اللاعبين لعبا لمباراة في الدور نصف النهائي، يأتي حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء، والرجل صاحب معظم الأرقام القياسية المسجلة في نهائيات كأس العالم، يواصل كتابة الأرقام بحضوره رقم 33 في المونديال، لابتعد كثيرا عن أقرب الأسماء التي لعبت كأكبر لاعب وأكثر لاعب لعبا للمباريات في تاريخ نهائيات كأس العالم. يسعى بكل تأكيد لنهائي ثالث في نسخة الرابعة، ويأمل بكل تأكيد لهدف آخر يعزز مكانته هدافا تاريخيا لهذه البطولة. كل المعطيات قبل بداية اللقاء بانتظار مواجهة كبيرة حاسمة ما بين الطرفين في أرضية الميدان. كرة فيها صافرة من إسماعيل الفاتح رجل الذي يدير هذا اللقاء ويدير هذا النهائي هنا في هذه المواجهة، يأتي من خلال أحداث هذا اللقاء ويسجل حضوره الكبير في هذه المواجهة، ومن خلال مباراة اليوم يأتي أيضا لأن يكون حاضرا على مستوى مباراة كبيرة جدا منتظرة هنا في هذه المباراة في الدور نصف النهائي. وبالتالي ننتظر معكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان حضورا رائعا جدا على مستوى مواجهة كبيرة منتظرة هنا في أرضية ميدان أتلانتا. صافرة موجودة وخطأ يأتي في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هذا ليونيل ميسي 10 أسيست 21 هدف دائما هو الأكثر، و22 انتصار في نهائيات كأس العالم دائما هو الأكثر، و32 مباراة أيضا هو الأكثر. كل هذه الأرقام تعزز المكانة التاريخية لمصلحة ليونيل ميسي في تاريخ نهائيات كأس العالم باعتباره أحد أبرز الأساطير، بل أن هنالك من ينتظر بأن يفوز بهذه النسخة ليتوجه في المكانة الأبرز والأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم. كرة تصل إلى المدافع جون ستونز، يبدأ أساسيا أيضا هو الآخر اليوم واحد من أبرز الأسماء في تاريخ إنجلترا في المونديال. نعم جون ستونز يلعب اليوم مباراته رقم 17 معادلا رقم الحارس شيلتون، معادلا رقم الحارس شيلتون، وهو في المركز الثالث كأكثر اللاعبين في تاريخ إنجلترا في المونديال. سبينس من الجهة اليسرى انطلاقة عن طريق ظهير توتنهام وابعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك عن طريق اللاعب سيميوني، لمسة بعد الآن محاولة في الجانب المقابل لانتظار انطلاقة، لكن تغطية تأتي عن طريق ماركيهي وعودة إلى حارس المرمى جوردان بيكفورد اللي سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يلعبها إلى ديكلان رايس، تعود المحاولة من جديد
وصلت عند بيكفورد، تغيير في الجهات اليمنى إلى رويس جيمس، تحولت عن طريق ماكاليستر، لمسة أمام مشتقة الجزاء لكن تأتي عن طريق كيهي، عادت بأقدام اللاعب إليوت أندرسون، الضغط يأتي على مرمى المنتخب الإنجليزي والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة برمية التماس. هنا الرمية عن طريق إلياندرو فاريديس، عودة إلى حارس المرمى إميليانو مارتينيز، تمريرات ما بين لاعبين المنتخب الإنجليزي، مواجهة السادسة في نهائيات كأس العالم ما بين المنتخبين، 5 مباريات سابقة سنتحدث عن تفاصيلها لاحقا بحول الله على مستوى أحداث هذا اللقاء، وال5 لقاءات السابقة كانت تحكي الكثير من تاريخ كرة القدم ما بين الفريقين. إسماعيل الفاتح الآن يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي ولمصلحة اللاعب إليوت أندرسون، الرجل الذي يقدم مونديالا في غاية الروعة مع المدرب توماس توخيل، ويظهر بشكل رائع جدا مع ديكلان رايس في وسط الميدان، ويسعى لاستمرارية ربما لنهائي آخر للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا تنتظر اللحاق بإسبانيا، إسبانيا لعبت نهائي واحد وفازت باللقب، إنجلترا لعبت نهائي واحد وفازت باللقب، اليوم إسبانيا في النهائي، هل تذهب إنجلترا إلى النهائي الثاني تاريخيا عرضية داخل منطقة الجزاء والإبعاد؟ يأتي وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، أم الأرجنتين تذهب إلى النهائي السابع في تاريخها؟ هل تذهب الأرجنتين إلى النهائي السابع في تاريخها؟ سنتحدث بشكل تفصيلي عن النهائيات السابقة والمباريات السابقة، لكن هنالك رقم رائع جدا للأرجنتين في نصف نهائي المونديال، وربما تحدث عنه الأخوان كثيرا وسنتحدث عنه أيضا في قادم اللحظات. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى إميليانو مارتينيز، ولمصلحة المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس هو من سيلعب الكرة القادمة، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، صافرة إسماعيل أو حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب، تصل الكرة والمحاولة بعد ذلك مرتدة للمنتخب الأرجنتيني، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة. هذا إسماعيل الفاتح مغربي أمريكي هو من يدير هذا اللقاء، الرجل صاحب 44 سنة والحكم الدولي منذ عام 2016 والمونديال الثاني لإسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويدير مباراة الدور نصف النهائي. بالمناسبة هنالك الحديث من الأقاويل التي ترجح ربما أقول حكما عربيا مرة أخرى بعد 98 لإدارة المباراة النهائية. كرة تعود عند حارس المرمى إميليانو مارتينيز، يلعبها تصل إلى ليساندرو مارتينيز في الجهة اليسرى، المحاولة والانطلاق عن طريق لاعب ليون تاليا فيكو، عادت من جديد، صفرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ولمصلحة اللاعب تاليا فيكو في هذه اللقطة بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين لاعب تشيلسي ريس جيمس في اللقطة الماضية، ليأتي قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ لمصلحة اللاعب اللي هو تاليا فيكو. كرة عن طريق إنزو فرنانديز، لعبة إلى كريستيان روميرو، ليونيل ميسي في الجهة اليمنى، الانطلاقة عن طريق مولينا، عادت المحاولة، تمريرات ما بين لاعبين المنتخب الأرجنتيني. إنجلترا تبدأ بالضغط، ربما أمر يحقق ما كان حاضرا قبل بداية أحداث هذا اللقاء من إحصائيات وأرقام وتوقعات وترشيحات التي تعطي إنجلترا أفضلية نسبية للتأهل إلى الدور القادم والمباراة النهائية على حساب الأرجنتين، لكن ليس بذلك الفارق الكبير، الحديث عن أفضلية بسيطة جدا لإنجلترا حسب أوكتا تجعل المنتخب الإنجليزي حاضرا في مواجهة إسبانيا، لكن ما دام ميسي في أرضية الميدان فالكل مقتنع تماما بأن الأرجنتين قادرة على العبور والتأهل للمباراة النهائية السابعة في تاريخها. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هنالك أيضا حضورا على مستوى الفرنسي أرسن فينغر في المنصة الرئيسية لأرضية
أو لميدان أتلانتا ستاديوم الذي يحتضن هذا اللقاء والملعب الذي يحتضن المباراة الثامنة له في هذا المونديال. بالمناسبة إنجلترا هنا قلبت تأخرها أمام الكونغو وتأهلت من دور 32 إلى ثمن النهائي، والأرجنتين أيضا قلبت تأخرها أمام المنتخب المصري ونجحت في التأهل من الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي في هذا الملعب. في هذا الملعب إنجلترا لعبت مباراة واحدة فازت على الكونغو، والأرجنتين لعبت أيضا مباراة واحدة هزمت من خلالها المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن هذا اللقاء الأخير الذي يقام في أرضية ميدان أتلانتا، نعلم ذلك تماما لأن المباراة القادمة هي مباراة تحديدي المركز الثالث ستلعب في أرضية الهارد روك هنالك في ميامي، وبعد ذلك النهائي سيقام في أرضية ميدان نيويورك ستاديوم ملعب المباراة النهائية. دائما الحضور على مستوى المشاهير في ميدان بطولات كأس العالم يأتي دائما وأبدا في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، النسخة الاستثنائية من هذا المونديال. كرة بمحاولة تقدم بعيدة في التوقيت المناسب عادت في الجانب المقابل. أي التحامات تلك التي سنشاهدها في مباراة اليوم، وأي قوة بدنية تلك التي ستظهر في هذا اللقاء، وأي عداوة قد تترجم إلى أرضية الميدان كروية طبعا في تاريخ كأس العالم. يأتي هذا اللقاء الكبير ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وتأتي هذه المواجهات التي تحمل طوابع غير كرة القدم خارج الميدان.

الأكل أو الطعام حتى ونحن في حالة فقر مدقع. كورة قلهم مجرد فوتبول, مجرد جد مدور. ليلة لامين, ليلة يا مال بذكريات سيمي فاينل اليورو وضربة ولا بالأحلام في مرمى مينيون هل تتكرر؟

المباراة ستنطلق في لحظات. المباراة المرتقبة لأول مرة في تاريخ المونديال منذ اتمام تصنيف الفيفا في 1993، رباعي الصدارة في الرانكينج هما اليوسلو الكاريداس البيك فور. إذا السهرة تبدأ، المتعة تنطلق، يا ربي هدف مبكر من أول الدقائق لنستمتع. العب، ابدا، اضرب، متع، شيخنا كرة، متعنا فرجة، نحسن الصورة. كرة القدم المونديالية نريدها بدون حسابات، نريدها بدون حذر، نريدها بذكريات الويفا ناسيون ليج. لما لا؟ وقتها 5-4 في ماتش في التاريخ كان للروخا. تنطلق الكرة إسبانية، الاستحواذ مسك الكرة، هي من تقاليد إسبانيا، يمشي باليسار كوكوريا، كوكوريا وسط الميدان، تمشي كرة في النصف، يلعب المهاجم الهداف أربع أهداف في المونديال بالنسبة لإسبانيا، أويارزابال، انطلاقة لاروخا، تمشي كرة طويلة للحارس مينيون. اليوم الاختبار الحقيقي لفرنسا، اليوم المباراة الأصعب لفرنسا قبل الخطوة الأخيرة نحو الفينال، نحو المونديال، نحو العودة يوم 20، نحو استقبال ماكرون في الإليزي لأبطال العالم من جديد في 21 يوليو القادم. سنرى هل تكون هذه الصورة في يوم احتفالات أو احتفالات فرنسا بالعيد الوطني. إسبانيا ضغطها، فنياتها، قوة دفاعها، صلابتهم الذهنية، تقاليدهم الكروية، تفوقهم في آخر المواجهات، أهم المواجهات، خرجوهم من سيمي فاينل اليورو في الأليانز أرينا في منشن، رغم أنه كولومواني هو اللي بكر بالجول لفرنسا كان تذكره في ميونخ، ثم كان نصف نهائي الويفا ناسيون ليج والتأهل كان الماتادور، ثم كان النهائي الأولمبي في قلب البارك دي برانس، والفوز في الوقت الإضافي كان إسباني 5-4. على فكرة كانوا 3-4 أسماء في كل فريق يلعبوا الآن كانوا موجودين في البارك في فينال الدورة الأولمبية. أهمهم أوليسي نجم المنتخب الفرنسي. بايرن يا معلم، يا أوناي اعطيني قلبك وبرد دمك. أوناي سيمون ترجع كرة لفرنسا. فما نقطة اتفاق بيننا وبينكم، فما نقطة نظام نشيرها لكم. فرنسا في المونديال ولا مرة كانت تجري ورا سكور، هذا مهم جدا. إن حدث السيناريو المتمنى لعشاق إسبانيا أنهم يضربوا الضربة الأولى، كيف سيكون رد الفرنسيين؟ لم نختبرهم في هكذا مشاهد في كل الماتشات تقدموا. نعم عندهم قوة جبارة، عندهم القوي واليقوى منه، عندهم في الدكة غول وعندهم في الميدان عفريت، ولكن الكرة لا تحتمل فقط عناصر القوة، هي عناصر تركيز، هي عناصر انتظار، هي عناصر اجتهاد. ولا أدري لماذا مقتنع أنه دي لافوينتي يعرف يلاعب الفرنسيين. إذا تمشي الكرة لإسبانيا يرشحون فرنسا، وراها لما لا تكون الماتادور يمشي لمين يامال، يامال وسط الميدان، تتهيا الكرة عن طريق فابيان رويز، يمشي لمين يامال في خط له حكم السلفادور الدكتور في العلوم الكيميائية إيفان بارتون، أستاذ في جامعة السلفادور، يقول فماش فاول على لمين. درجة الكرة من كيليان، ريكا قال علاش لا البالون دور تكون الديمبلي، لأنه يعني عنده مونديال وعنده شامبيونز ليج زيادة في حالة فوز فرنسا. طبعا نتكلم في نقاش مع محمد على الكرة الذهبية لمن؟ واضح الأمور، واضح لو تفوز فرنسا سيكون كيليان يا تريكا، لأنه مبابي سيكون هدف مونديال، لأنه سيكون بالون دور المونديال، ولذلك سيكون بالون دور فرنسا فوتبول. هذا كتب لهم كأس العالم. إذا فازت إنجلترا هو هاري كين، إذا كان الألب السيليستي تأكدوا أنه ميسي، وإذا كانت إسبانيا فأنها في 19 سنة ستمنح للامين. العب يا يامال. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، إسباني الاستحواذ، ديشان يعطيهم الكرة ويستنى ويلعب على التحولات، عنده الصواريخ، عنده سرعة الصوت الأمام، عنده أوليسيش يجري، عنده بابيش يطير، عنده ديمبلي وش يهد، عنده باركولا وش يخطف أمطار في ثواني معدودة. غمض عين، حل عين،
في الرمشة متاع العين تلقاهم وصلوا على مرمى أوناي سيمون. اتفقنا نحبوا هدف مبكر باش تشعل اللعبة، اما هذه باش تقعد لتديني لناديك من حباش مع كل هجوم في البدايات اريدها في المرمى، اتمناها في مرمى، ادعو ان تكون في المرمى، لا يهمني ان تكون في مرمى سيمون او في مرمى مينيون، ما يهمنيش، ما تعنيش. ترجع الكره للاروخا، كوكوريا وسط الميدان، تلعب الكره لابورت، اسبانيا البرتغال، مباراة حادية، مباراة بلجيكا فيها تحفظ، اليوم المتعة، فرنسا يلعبوا التحولات، اسبانيا لازم ترد بالها، لازم يتمعش برشا دي لافوينتي، يهرب المنتخب الفرنسي، خطيرة، والهدف الأول يضيع والركنية، يدخل البرشلونة، الكتالوني، كوبارس على كورة بارتولا، الركنية الأولى في المواجهة. بشارة ديفان بارتون، باركولا تعب شوية، يدخل دوي، يبدل راس حربة، يدخل الأولمبي اللي شارك في باري، ماتيتا، مش عندهم حلول وش خدموا على رواحهم، ومال سونتر دو فورماسيون فرنسا ولادة، والكرة ترجع بالراس، الدفاع الإسباني يتصدى، يمشي بالكرة كما جات بعيدة، يمشي لداني أولمو، شوية تاريخ كان تحبه، شوية لغة من الماضي كان نستأنس بهذه الكرات. خليني مع ديشان، نمشي مع الصورة، نمشي مع اللايف والمباشر. كي ستيفون راجل كبير في تاريخ الكرة الفرنسية، اليوم ديدي ديشان ماتشو 26، يعيني على المخرج، يشنقل يلعب في لحظة في صورتين، يعطيني الإمكانية المعلومتين، المعلومة اللي تخص ديشان أنه اليوم 26 ماتش في الورد كاب، يتجاوز الأسطورة الألمانية هيلموتشون، الألماني عنده 25، اليوم ديدي يصبح وحده يغرد 26. بالنسبة لديلا فوينتي 13 ماتش في البطولات الكبرى بين يورو مونديال من غير خسارة، وهو يتجاوز الآن إيمي جاكي الكوتش الفرنسي اللي وقف في 12 السيري، بلغت 12 ماتش من غير خسارة بين اليورو والمونديال. معلومة مهمة جدا في منتخبات المربع الذهبي، أي تمثيلية للدوريات، 41 لاعب الريكورد في السيمي فاينال من البريمير ليج الدوري الإنجليزي، 29 جايين من الليغا، 13 من الدوري الفرنسي ليغا، 6 من بوندس ليغا، 6 من السيريا، 2 من الدوري الأرجنتيني، 2 من الأمليس الأمريكي، 1 البرتغالي، 1 من البرازيليرو، والأخير في السيمي فاينال من التركي. كنا نتمنى التواجد عربي مرة أخرى في السيمي فاينال من خلال منتخباتنا أو من خلال لاعبينا. وهنا كرة خطيرة والكرة ترجع، كرة وسط الميدان بدأت تحل اللعبة، بدأت تسخن اللعبة، فما جو، فما صار للتاريخ، يا كاتب التاريخ استنى، ترجع الكرة عن طريق لمين؟ راك ما عملت شيء، فيك يا يمان، اليوم الموعد الحاسم، يمشي داني أولمو، برافو الدفاع، وفي خطأ مش ممكن، وين القدام؟ يا بارتون جيبولي لمين، جيبولي لمين، هو جاء اللي مهبلهم لمين يا مال. اوي اوي اوي اوي اوي، سنتيمترات على ضربة الجزاء، سنتيمترات، ماذا يفعل رابيو؟ رغم خبرة السنين المخضرم الحرس القديم يرتكب خطأ في بداية الماتش قد يكون مؤثر. في دقيقة 9 يوم 9 جويليا جولاي 2024 في الإطار المكاني لاليانز أرينا في منشن، سجل كولو مواني لفرنسا ولكن انتصرت إسبانيا. اليوم في دقيقة 9 في دالاس في تكساس، المنتخب الإسباني هل يأتي بها؟ لاروخا في المرمى، جول، على فكرة هذه ثاني مواجهة في التاريخ في شهر 7، لعبوا 38 ماتش، هذه ثاني مرة فقط يلعبوا في شهر 7، المرة الأولى
24 وربحوا رفقاء لمين. حسه ماشي تزغرت في الشبكه، حسه باش تزور الشبكه، حسه اسبانيا باش تغني، حسه لاروخا قد تتقدم. تسعه في الدقيقه تسعه اليكس باينا ولامين يامال، والحكم في انذار على لاعب الوسط رابيو، لعب النار رابيو ماذا هناك.

خلص باقي المباراة، باقي المباراة فرنسا اسبانيا. ما يعرفوش الدفاع، يدافعوا مليح ولكن ما يختاروش الدفاع. فرق هجومية، المتعة مضمونة، الفرجة منشودة، اللعبة موجودة، ومن سيخترق الحدود؟ مدريد باريس. رودري تمشي كرة، كوبارسي على اليمين، بيدرو بورو، هو الكرة للحارس. لماذا سدد باينا؟ كنت تصور انه بيسارو وعنده القدرات يجيبها لمين؟ شواميني الحقيقة احسن لاعب فرنسي في المباريات اللي غفلت شواميني كان كوني، لاعب لايس روما. للتغيير يرجع للاساسي شواميني بعد الاصابة، ولكن الحقيقة اللي شفته الحقيقة راي ما نلزمكمش بيه، انه كوني يحط على ظهره اليمين في كتفه اليمين شواميني، وفي كتفه اليسار يرجع لنا كامافينجا ويهرب بيهم. ما شاء الله عليه، دبابة مدمر كوني. خيارات فنية، انا نعلق، هو ديشان، هو كوتش فرنسا، هو اللي يعرف. بارسا كرة طويلة، ما يعديش ما يعديش، لعب البارسا جول كونتي مع لابورت في حضرة النجوم. سرقا اليمامة كما اطلقت عليه ذات ايام والسنوات، المجد في التيكي تاكا لبرشلونة. تشافي هرنانديز، ارسن فينجر من هنا، ويرشح بقوة فرنسا. خارج الكرة، يضغط الفريق الفرنسي، باينا ملاعبي، الضغط معاهم ما يمشيش، هذا الاسبانيور، هذا الاسبان، مهارات الفنيات، يمشي بالكرة عن طريق رابيو، يلعب تحت الضغط، رد بالك مينيون، وصلت لمينيون، خرج كرة، رد بالك كوليسي، نقص كوليسي، مرة سلامات، الثور الاسباني يكسر على حضوره ويلفت ظهوره، انك في حضرة الاسبان. وغريب تاريخ الكرة الإسبانية، صدق ولا تصدق، شيء ما يتصدقش. إسبانيا بريالها ببرشلونتها بأتلتيكو بنجومها، هذا الثاني سيمي فاينل في كأس العالم في تاريخها، هذا معقول؟ في وصل 2010 ربحوا البطولة، هل يعيدونها ثاني مرة؟ بينما فرنسا ثامن مرة في المربع الذهبي، ثامن مرة فقط. الألمان في أوروبا يتجاوزوا رفقا كيليان بالحضور بالمربع الذهبي، 12 مرة الماكينات، خسارة، ماتت الماكينات، تحتاج لتزييد الماكينات الألمانية، ماتت 12 مرة في المربع الذهبي المانشافت. 8 فرنسا من الجانب الأوروبي، إسبانيا كما قلت هذه الثانية فقط. ترجع الكرة الثانية أولمو، إسبانيا بادية مليح، إسبانيا غير، إسبانيا خير، إسبانيا إسبانيا إسبانيا. على فكرة المنتخب الفرنسي أول 3 محاولات في المربع الذهبي خسرهم، 58 82 نسونيا الشهير ضد الألمان، و86 أيضا ضد الألمان، لكن بعدها ترشحوا في الأربعة التاليين ربحوا. في 98 ربحوا كرواتيا، في 2006 ربحوا بورتغال، في 18 ربحوا أظن بلجيكا، والأخيرة كان ترشحوا إلى النهائي مرة أخرى في قطر. فابيان رويز 14 دقيقة لعب في الشوط الأول، إذا تحب تحسبها الآن تفوق بالنقاط فأنه الآن التقدم إسباني. لاروخا 6 مرات من أصل 7 أخيرة في مباريات خروج المغلوب أو في النصف النهائي، المنتخب الإسباني تأهل فقط تمام. الطليان خرجوا بالسيمي فاينل، هذه على فكرة فيها بطاقة، أقل شيء صفرة، أقل شيء صفرة يا ابن السلفادور. تمشي الكورة لأولادي إسبانيا، يتقدمون عن طريق كوكوريا، يمشي كوكوريا. ربع ساعة في الشوط الأول، 0-0. ترجع الكورة للماتادور أليكس باينا، باينا يوزع، الدفاع موجود، أوليسي يمشي الكونتر، وصلت لعثمان، ديمبلي يلعب كرة طويلة مش ممكن، مشات الكيليان، كيليان يورب، مبابي، مش يرجع ليه، لكن مشات معاه.

0: كرة بعيدة من باركونا بطل الشامبيونز مع البريزي. اسبانيا ثاني مرة فقط في تاريخها في السيمي فاينل كسبت جمعيات كبيرة ولكن ما وصلتش في المونديال، عندهم عقدة الورد كاب. يمشي اسبانيا.
1: قنوات بي ان سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

ميسي مرة ثانية. داني أولمو من هنالك أمريكا لابورت، شوف كيف يصحوا اللعب اللاعبين الإسبان، توصل من هنالك في اتجاه باينا رودري، تحركوا كلهم لاعبين الإسبان. كوبارسي كوبارسي رودري إن شاء الله لما شكرت كوبارسي ما راح يغلط على الأقل في مباراة اليوم ما يغلط. الضغط العالي لمين يمال لمين يمال لمين يمال لا استلمها لمين يمال ودخل افتح رجله كثيرا يطالب بركنية. الحكم يقول هناك ضربة مرمى في الكرة هذه، هاو لمين يمال في الاسترجاع وضربها بيسرى. خروج كان موفق من راسكين في التغطية من ميخيلي هنا. رودري كوبارسي كوبارسي كوبارسي لمين يمال لمين يمال هاي لمين يمين، ولكن سهل لكتيب كورتوا. إذا لم تبدع في المونديال يا لمين يمال متى تبدع؟ كاستاين على الجهة اليمنى، وين رايح كاستاين؟ يرمي كرة بعيدة تماما على دوكيتلاري، التغطية دفاعية هنا والحكم يرجع ويصفر خطأ لتيموتي كاستاين مدافع نادي فولهام. يرجع في الخلف تروسار نغوي ميخيلي أولمو يضغط ميخيلي يخرج دوكو استلم دوكو في الوسط ممتازة لفاناكن فاناكن لدوكو دوكو دوكو زوج لاعبين أمامه دوكو يرجع للخلف يلعب من هنا مع راسكين راسكين على الجهة اليمنى ناحية ديبروين ديبروين وراسكين راسكين وديبروين ديبروين في الخلف مع نغوي ساعدوا اللاعبين البلجيكيين هنا توصل لميخيلي على الجهة اليسرى ميخيلي قريب منه دوكو مضطر يرجع للخلف يلعب مع قلب دفاع نغوي كاستاين تروسار من هنالك وصلته وين رايح وين رايح تروسار دي بروين كرة بعيدة وراحت سهلة لدفاع المنتخب الإسباني وللحارس أوناي سيمون. استحواذ إسباني ولكن من دون تأثير كبير على اللعب لأنه لم يصلوا ولا مرة لتيبو كورت ولا هم ولا البلجيكيين وصلوا لأوناي سيمون. كرة من هنا لبيدرو بورو بيدرو بورو لمين يمال استلمها لمين خرجوا من هنالك راسكين لبورو خطيرة عرضية ولا دغول فابيان لويز ياز الشباك في أول لعبة أول كرة وأول لقطة خطيرة إسبانيا جول فابيان لويز بيمناه يضرب الكرة تضرب في المدافع وتدخل لعبة ولا أروع للإسبان من هنا على الجهة اليمنى جاء الجول الأول للإسبان عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء 7 أهداف فابيان لويز هاي الانطلاقة من هنا على الجهة اليمنى لامين يامال مرر كرة ولا أروع من هنا على الجهة اليمنى لبورو بورو لأولمو أولمو أولمو للحارس كورتوا وكورتوا أمامه فابيان لويز باليمنى يضربها في الشباك 1-0 لإسبانيا أمام بلجيكا. ستحلو المباراة الآن بعدما سجل هذا الهدف الأول من أول فرصة أتيحت للإسبان سجلها فابيان لويز جول لإسبانيا. دولا فوينتي الآن كل إسبانيا تقول له شكرا لك أنك أقحمت فابيان لويز أساسي في مباراة اليوم مكان بيدري. فعلى فابيان لويز لويز باينا لويز كوكوريا باينا من عند كوكوريا دخل كوكوريا باينا يرجع لفابيان لويز فابيان لويز من هنا لكوبارسي كوبارسي مع لامين يامال وصلته لامين يامال خرج له دوكاوبير لامين ودوكاوبير لامين لامين لامين لامين لامين اويويويويويويوي رودري غوي خرج الكرة مرة ثانية. إذا لم يسجل الإسبان الثاني عدلوا البلجيكي إذا لم يسجل الإسبان الثاني عدلوا البلجيكي لمين يمال وإذا ما استغلوش هذا الطرف لمين يمال لمين يمال لمين أوي أوي أوي أوي وخطأ ممنوع
الخطأ على يمين يمال على خط 18، ممنوع الخطأ من البلجيكيين على يمين يمال في مثل هكذا مواقع وأماكن. لمين المختص في تنفيذ مخالفات من مثل هكذا مواقع؟ الخطأ كان واضح أنا من جيريمي دوكو أمام لمين يمال، مسك ودفع في نفس الوقت من دوكو على لمين، ومخالفة يعلنها حكم المباراة للإسبان على خط 18 خط 20 متر بالنسبة للمنتخب الإسباني. تيبو كورتوا أمام لامين يامال، راسكين نايم، جدار متكون من 4 لاعبين، العصابة تجتمع لتقرر، العصابة الإسبانية لتقرر كيف سننفذ هذه الركلة وهذه المخالفة بحثا عن هدف ثالث ثاني، معناه راح يكون هدف ثالث. يلا لامين يامال في التنفيذ، وكذلك باينا، باينا بيمناه ولامين يامال بيسراه، أو الجول الثاني لإسبانيا، لامين يامال وباينا، باينا ولامين يامال، لامين يامال، لولا هائل الكرة من لامين وباينا، والكرة تروح ركنية للمنتخب الإسباني، تسديدة ولا أروع وصد ولا أروع من هنالك من قبل تيبو كورتوا، لولا لولا كورتوا يريد أن يحطم رقم الحارس مانويل نوير الذي شارك 23 مرة اليوم، كورتوا 21 مرة، إذا وصل للنهائي راح يعادل رقم مانويل نوير. كرة تسترجع بلجيكية، دي بروين حاضر غايب، كاستاين، دوكوتيلاري، أمريك لابورت في صراع، دوكوتيلاري، أمريك لابورت، دوكوتيلاري، والكرة تروح تماس للمنتخب البلجيكي. يا أمريك لصالح المنتخب البلجيكي مع تيموتي كاستاين من هنالك على الجهة اليمنى. دي بروين، راسكين، ضاعت الكرة مجددا، إسبانيا أفضل، ثم الانطلاق من الوسط، فابين رويز لعب إلى لامين يامال، وبور وسطه على الجهة اليمنى، هاي كرة صعبة للإسبان، لحق رودري، عودة سريعة للبلجيكيين، لامين يامال استلمها مرة ثانية، لامين يامال يمين مازال عنده كرة الآن، من هنا موجود على الجهة اليمنى بيدرو بور، رودري يغير تماما لكوكوريا من هنالك، أولمو رودري، رودري لامين يامال، لامين مرة، لامين يامال كاد يسجل الهدف الثاني، لعبة والأروع من أمام جيريمي دوكو، تسديد على يسار الحارس كورتوا، مرت سلامات. 6 لاعبين مختلفين سجلوا لإسبانيا في هذا المونديال، ويارسرال، بورو، لامين يامال، باينا، ميرينو، وفابين رويز. كرة بلجيكية، جيريمي دوكو حاول يمر من أمام بورو، إسبانيا أفضل، دوكو مازال عنده كرة الآن، دوكو وبورو التوزيع العرضية، خطيرة الكرة دي، دي بروين رجعت لرالي تروسار مازال يلعب على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كاستاين والتوزيع عرضية والدفاع يدخل، رجعت له كاستاين مع تروسار مرة ثانية، دي بروين، كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسية، جول دوكوتيلاري، جول الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا، كاستاين، دوكوتيلاري، جول لبلجيكا، 1-1 في وقت كانت إسبانيا تضغط وتسيطر، رابع أهداف شارل دوكوتيلاري مهاجم أتلانتا الذي يسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا. 1-1 صارت النتيجة، نعم 1-1 صارت النتيجة من أول فرصة وأول لعبة للبلجيكيين. هاي الكرة أنا من تروسار على الجهة اليمنى يطلبها كاستاين، وسطه كاستاين يلعبها مع دي بروين، الكرة في التوزيع الأولى رجعت مرة ثانية، كاستاين يلعبها لتروسار لدي بروين، دي بروين لكاستاين، لم يكن متسللا، التوزيع دوكوتيلاري، جول، كان
كان في وضعية تسلل خرج منها ضربها الولد بالرأس وسجل هدف التعديل لبلجيكا أمام إسبانيا. هكذا هي المواجهات البلجيكو إسبانية، فيها من الإثارة ما فيها، حتى ولو كانت إسبانيا بطلة أوروبا في أفضل أحوالها بلجيكا عنيدة من أمام الإسبان. كرة في الخلف، تيبو كورتوا بيمناه يرسلها بعيدا للأمام، البحث عن دوكو تولاري وجيريمي دوكو، التفوق على من كوبارسي، استرجعت من دي بروين من هنا على جهة اليمنى الآن دي بروين لدوكو، جيريمي دوكو جرأة كبيرة، دوكو دخل، دوكو مازال، دوكو في المراوغة، دوكو يدخل ويخرج، عاود يدخل ويخرج، ودوكو ويراوغ ويوزع كرة وبعيدة، مرت سلامات هذه الكرة، راحت ضربة مرمى لأوناي سيمون. 48 مباراة بالنسبة لدوكو، 7 أهداف سجلها مع منتخب بلاده، هذا كاستاين وكانه في حرب، دماء تسيل ومزاليلة. سيمون على فكرة لم يستقبل سوى هدفين في آخر 14 مباراة مع إسبانيا، استقبل 2 مع تركيا واليوم مع بلجيكا. لغاية مباراة بلجيكا كان 650 دقيقة من دون أن يتلقى أي هدف، هذا دليل على قوته، دليل على قوة المنظومة الدفاعية الإسبانية. هنا في خطأ يرتكبه أويارزابال على الراسكين في وسط الميدان، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع أيضا ينتهي الآن، وحكم المباراة مايكل أوليفيري صفر نهاية الشوط بالتعادل 1-1 بين إسبانيا وبلجيكا. ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

تيبو كورتوا في حراسة المرمى، كاستاين على الجهة اليمنى، دوكا أوبير على الجهة اليسرى، ميخيلي مع نجوي في وسط الدفاع، كيفن دي بروين رفقة فاناكين وراسكين، دوكو في الجهة اليسرى، تروسار في الجهة اليمنى، وشارل تيكتيلار مسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا موجود على الجهة في الرأس الحربة في الخط الأمامي للمنتخب البلجيكي الذي بدأ قويا في التحولات. منتخب البلجيكي اللي نذكر بأنه سجل 14 هدف، 4 في الخمسة في الشوط الأول والتسعة سجلها في الأشواط الثانية، أربعة في الشوط الأول وتسعة في الشوط الثاني وهدف في الوقت الإضافي من مباراة أمام منتخب السنغال، في حين منتخب إسبانيا سجل 10 أهداف، 6 في الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني. كرة من هنا عن طريق كوكوريا في خطأ ضده، الحكم كان قريب، صف الخطأ ضد كوكوريا لصالح تروسار، في خطأ يا كوكوريا، في خطأ. رودري قريب من هنا، لابورت، كوبارسي، هيدا اللي لمين يمال، لا لا لا لا لا لا لا باي تسلل التمريرة ولا أروع، قلوا شوية مليمترات فقط من كوبارسي في التمرير ناحية لمين يمال، هاي لعادة هاي لعادة، آي آي آي بتسل، وإلا كرة ولا أروع من كوبارسي في اتجاه لامين يامال، وخروج ولا أروع من هنالك من تيبو كورتوا، كعادته غلق الزاوية كلها. باينة غير تماما ناحية كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، لامين يامال لما يستمر يستلم تصير صعبة، لامين يامال، لامين يامال يلعب بينية من هنا، كوكوريا خلها لي فابين رويز، فابين ويرسبال كوكوريا، أوه كوكوريا تزيد، أي لامين يامال ركنية، لامين يامال وركنية لصالح المنتخب الإسباني. سيدخل بيدري وفيران توريس، تهز الكرة بلجيكية، دي بروين، دي بروين من هنالك مع دوكو على الجهة اليسرى، دوكو يحاول يدخل من أمام توب بورو، دوكو لدي بروين، دي بروين لدوكو، لا لا دي بروين، با با با با با دوكي تيلاري أو دوكاوبير، كاد يأتي الجول الثاني، لعبة ولا أروع للشياطين الحمر. باينة يخرج ويخلي مكانه لفيران توريس، جواكيم سيس ومدافع نادي بروج، لاعبين صغار 20 سنة، لامين يامال، لامين يامال والحارس، كرة صعبة من هنا، خلاها المهاجم جوكي تيلار، ودخل اللاعب روميلو لوكاكو، كرة في العمق، داني أولمو وصلت من هنا، توريس ضاعت منه، استرجعت من نجوي، لعبت لدوكو، دوكو ودي بروين على الجهة اليسرى، دوكو يهرب، دوكو، دوكو مازال من أمامه بورو، دوكو يلعب في العمق، كرة صعبة وانطلاقا من هنالك من راسكين، راسكين راسكين راسكين، عرضية، أوي أوي أوي، صعبة الكرة دي، دي بروين والحارس، البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة، البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة. راسكين هرب على الجهة اليسرى، التوزيع استدام بين مدافعين إسبانيين، الكرة وصلت الآن في الوسط لبيدري، بيدري كوكوريا، كوكوريا توريس، توريس بيدري مرة ثانية، بيدري دخل توريس، يد اللعب يلعب لأولمو، أولمو أولمو مازال، شوف كيف واقفين اللاعبين الإسبان، تلعب هنالك على الجهة اليمنى، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لا لا خطيرة، أي أي أي والحارس، ويرسبال، وتيبو كورتوا ينقذ بلجيكا من كرة جول، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلجيكية في الخلف، هذا هنالك يا تيبو، هذا هنالك يا كورتوا،
باريس سان جيرمان أصبح في هذا المونديال بعد تسجيل فابين رويز لهدفه اليوم يصبح النادي الأكثر تسجيلا عبر لاعبيه في كأس العالم 2026. وصل عدد الهدافين إلى 8 لاعبين: باركولا، ديمبلي، دوي، أشرف حكيمي، مباي، نونو مينديش، جواو نيفيش وفابين رويز. ما أدري عشاق الأرقام. تغيير اضطراري في التشكيلة البلجيكية، دخول سين ليمانس حارس مرمى مانشستر يونايتد في مكان تيبو كورتوا. متأثر بالإصابة ليمانس في ثالث مباراة له مع المنتخب البلجيكي. تيبو كورتوا يبكي لأنه ترك زملائه. كوكوريا في الوسط لميرينو، ميرينو من هنالك يطلبها بورو. ميرينو ماذا تفعل؟ استرجعت من كوبارسي في الخلف، كوبارسي من هنا ناحية بيدري، بيدري وانطلق كوكوريا، بيدري وكوكوريا وصلت على الجهة اليسرى مش متسلل، كوكوريا يرجع لبيدري مرة ثانية، بيدري، بيدري كوبارسي، كوبارسي اي اي اي غول. إسبانيا الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة، كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صدها لمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف من مارينو الذي سجل ثاني هدفه في هذا المونديال. يا له من تغيير لدولافوينتي، يا له من ميرينو جول، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا أمام بلجيكا. جول للإسبان، جول للإسبان، جول، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. كوبارسي خرج، كوبارسي ضرب، لومن صدى، حطها من أمام أرجل ميرينو وجاء الجول الثاني. هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا. يا لومنس، ماذا فعلت؟ ميرينو لا يفوت فرص مثل هذه بيسرى، حطها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا بعد هذه التسديدة الساقطة الأرضية الرائعة من كوبارسي. ميرينو جول، خمس دقائق بعد دخول ميرينو يسجل الهدف الثاني لإسبانيا. هدفان مقابل هدف واحد قبل الدقيقتين على نهاية المباراة، زائد ستة ولا سبعة دقائق من العمر الوقت بدل الضايع. لامانس يتمنى الآن بأنه لم يدخل هذه المباراة في مكان تيبو كورتوا. الكرة تلعب هنا على الجهة اليمنى، البحث عن هنا التدخل كان قوي من قبل اللاعب ويليامز، حكم يحتسب تماس الإسبان. يا لامانس، هنا المخرج حبي ورطك يزيد يحطك في الصورة المكبرة ويقول البلجيكيين هاو السبب. كوكوريا في التماس لمنتخب إسبانيا، كوكوريا يبحث عن ميرينو، التغطية دفاعية، راحت الكرة في التماس للبلجيكيين. الإسبان يريدون البقاء هنا حتى لا يتركوا البلجيكيين يخرجون. لوكاكو بالراس، استرجعت من هنا من كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، وصلت من هنا لويليامز، ويليامز مع كوكوريا، الكرة لم تخرج بعيدة على لوكاكو. إيميريك لابورت، رودري في الوسط، كوكوريا في الجهة اليسرى، كوكوريا يلعب مع لامين يامال، كوكوريا، رودري، لامين يامال، من هنا توصل الكرة لامين، راحت الكرة وخرج التماس للمنتخب البلجيكي. سبع دقائق من عمر الوقت بدل الضايع، المباراة لم تنتهي وفرنسا لم تتعرف بعد على منافسها في المباراة النصف النهائية. الآن إسبانيا هي اللي رأي في الصورة. كرة في الخلف لكوبارسي، غطى كورتو، لعب مع حارس سيمون، سيمون يرسل كرة بعيدة للأمام. ميرينو سجل أمام البرتغال في الثواني الأخيرة وسجل اليوم كذلك في الثواني الأخيرة. إسبانيا مشهورة بأهدافها المتأخرة، تتذكر أمام هولندا في النهائي في الدقيقة 116، أمام ألمانيا في الدقيقة 119، ويارسابال أمام إنجلترا في الدقيقة 86، وميرينو اليوم أمام البرتغال وأمام بلجيكا.
يوم سجل هدفه الثاني عشر ميرينو مع منتخب إسبانيا. خطر يصرح المنتخب الإسباني في الخلف. لازم نكبرميل ماو يا رب. رودي غارسيا هنا نعرف قيمة حارس مرمى من حجم تيبو كورتوا لما يكون حاضر في المباراة. كرة بعيدة الأمام. بلجيكا لم تكن خطيرة على إسبانيا في هذا الشوط الثاني. فيتسيل رودري من هناك الكرة راسكين لدوكو لعبها خطيرة خطيرة سليمان كير في الأرضية. بابا بابا بابا ماذا فعلت يا سيمون؟ خطأ فادح من سيمون لولا وجود أمريك لابورت الذي أرصد هذه الكرة. راسيو لوكاكو ثم تخرج الكرة هذه من رودي بعيد الأمام. قد دقيقتين استرجعت من نغوي لعبة لامين يامال. لامين يامال يبحث عن المراوغة تدخلات قوية استرجعت من دوكو لعبة من هنالك على الجهة اليمنى توصل مباشرة لراسكين. راسكين والتوزيع وسيمون. حكم يقول في خطأ رسالة الحارس أوناي سيمون أمام هذا الغول روميرو لوكاكو الذي سيكون آخر مونديال بالنسبة إليه مع منتخب بلجيكا أكيد مثل ما سيكون آخر مونديال بالنسبة لكيفن دي بروين آخر مونديال لأكسل فيتسيل لأنه عمره 37 سنة. اختار اللاعبين الذين يشاركون في آخر مونديال بالنسبة إليهم على غرار فان دايك ومودريتشو رونالدو مانويل نوير ونيمار رياض محرز محمد صلاح. وتخرج بلجيكا التي تلتحق بألمانيا وكرواتيا والبرتغال والبرازيل. كرة بالرأس الثواني الأخيرة من عمل المباراة. ميرينو يرجع في الوسط لرودري. رودري ميرينو من هنا ناحية كوكوريا قريب منه ويليامز. كوكوريا ولامنس يستلم هذه الكرة بعد التسديدة من كوكوريا. آخر كرة يا لامنس. كرة بعيدة لصالح مايكير التغطية من أمريك لابورت. لعب مباراة كبيرة اليوم لابورت يوصلها من هنا لكوكوريا. كوكوريا مع ويليامز يستلمها ويليامز رودري قريب منه بيدري يلعب من هنالك مع ميرينو على الجهة اليمنى لبورو. بورو يربح الثواني قط 10 فقط من هنالك لامين يامال. بورو يواصل بورو يدخل بورو مازال بورو يمر بورو راح بورو مازال بورو العرضية التغطية من نغوي خرج الكرة هذه. الحكم يصفر نهاية هذه المباراة وإسبانيا تتأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. إسبانيا لم تخسر أي مباراة في البطولة الرسمية تحت قيادة لويس دي لا فوينتي عندما سجلت الهدف الأول. شكرا لكم ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بيم سبورتس ماكس وبيم 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بيم سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى
5: ويؤتي فرضه ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمنا.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

في وسط ملعب المباراة. موداو يخسر كرة لكنها تعود مرة أخرى. هنا الانطلاقة، هنا السرعة، هنا الهجمة، هنا البافان يهاجمون في هذه اللحظات البحث عن الوصول. خطير هذه المحاولة، ما زالت هنا عن طريق موفو يحاول فيها بعد ذلك كرة قوية، ولكن ماكسيم كريبو ينجح في الاختبار الأول، ينجح في الانذار الأول. ترجع مرتدة الآن، ترجع سريعة من الجهة اليمنى في محاولة الرد السريع، انطلاقة جوناثان دافيد، ولكن بعد ذلك إلى خارج الملعب. يا لها من بداية، يا لها من بداية. ماكسيم لم تكن بتلك القوة، ولكن ينجح كريبو في التصدي في الإبعاد من خلال اللقطة الماضية. كرة مرت إلى خارج الملعب إلى التماس، رمية جانبية هنا عن طريق جونستون. حلوة البداية لهذه المواجهة في انتظار هدف يولع الأجواء أكثر في ملعب صوفي. كرة من الجهة اليسرى، ميلير بكرة عرضية لكن أيضا تتخلى ثم تعود مرة أخرى. تصويبة تأتي ولكنها تمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذا هو مستاكيو قائد المنتخب الكندي هنا في هذه المواجهة بتسديدة ولكنها تمر. يلعب في أمريكا، يلعب في هذه المدينة في لوس أنجلوس، 59 مباراة دولية، 4 أهداف مع منتخب بلاده. هنا ردة الفعل أمامنا القائد أوستاكيو على تنفيذ الضربة الركنية على يساري ويليامز. دياتي الحل عن طريق الكرات الثابتة لمصلحة المنتخب الكندي الذي يريد أن يواصل رحلته، أن يواصل مشواره، يواصل مغامرته هنا في بطولة كأس العالم. كرة ملعوبة عرضية، الله على التسويبة لكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم، هذا هو جوناثان دافيد. جمهم الأول الآن بعد مع غياب ألفونسو ديفيز، التعويل على جوناثان دافيد لاعب نادي اليوفي. 42 مباراة مع منتخب بلاده فيها 80 هدف بالنسبة لجوناثان دافيد. في اللقطة الماضية كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. الفكرة أيضا هو الهداف التاريخي لمنتخب كندا ب 42 هدف. كرة ترسل طويلة عن طريق ويليامز، عالية للأمام من الجهة اليسرى لكنها تمر إلى خارج الملعب. جونستون يلعب كرة بعد ذلك للأمام لكن أيضا التقية موجودة مرة أخرى هنا في نص الملعب. كرة تعدي إلى خارج الملعب إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة كندا. جيسي مارش منتخب الكندي يلعب مباراة 10 في المونديال، انتصار تعادل و7 هزائم. يا جوناثان، نعم، انتصار تعادل و7 هزائم في هذا أو في تاريخ مشاركات كندا، لسجل 10 واستقبل 15 في تاريخ مشاركاته على مستوى المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة عن طريق أوستاكيو. لمسة باتجاه بومبيتو في نص الملعب، صليبة ممتازة، النقلة جميلة، التمريرة بعد ذلك من بين الخطوط لكن أيضا الدفاع تدخل والعودة على طول من جانبي موداو. شوف الضغط المضاد من جانب عناصر منتخب منتخب كندا لكن خروج سليم، خروج سلس. الآن كرة في الجهة اليسرى، تصل المحاولة هنا، أبوليس يلعب كرته إلى الستة، موكوينا عودة إلى الخلف باتجاه قلب الدفاع، أوكون إلى حارس المرمى ويليامز. مباراة وحيدة في هذا اليوم على أن تلعب مباريات الدور 32 إن شاء الله يوم الغد من بطولة كأس العالم 2026 أمريكا كندا والمكسيك. هذه كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، تتيا بالرأس عن طريق موكوين. الآن يلعب كرة في اليمين دائما موداو في نص الملعب، لمسة باتجاه موكوين، موكوين طويلة، موديبا دائما في الجهة اليسرى لكن أيضا الطول وتعدي من أمام موديبا إلى خارج الملعب. مرت
إلى تماس رمية جانبية. 20 دقيقة أولى هنا من شوط المباراة الأول، لازالت النتيجة بالتعادل السلبي هنا في

ماريا عودة للخلف جاي كورنيليوس في وسط ملعب المباراة تتيب مرة أخرى من اليسار لمسة باتجاه ميلر يبغى أن يكون في يومه أن يصنع لهم الفارق أن يحدث لهم التغيير هنا في هذه المواجهة على مستوى الجهة اليسرى لاعب شفناه في دور مجموعات لاعب مميز جدا كنيات فنية وجودة عالية جدا على مستوى الجهة اليسرى بالنسبة لميلر أعتقد أنه لو كان موجود الفونسي سيشكل جبهة يسرى أقوى مما هي عليه الآن مع وجود لاريا بالنسبة للمنتخب الكندي هذه كرة واصلة هنا عن طريق ميلر ممتازة وصلت إلى لاريا ولكن ممنوع المرور هنا لكاب صافرة موجودة وخطأ خطأ يتم احتسابه للمنتخب الكندي الأفضل ماذا بعد كل هذه السيطرة ماذا بعد كل هذا الاستحواذ ماذا بعد كل هذا التحكم ماذا بعد كل هذه الدقائق التي كان فيها الأقرب لا يريد أن تنتهي رحلته يريد أن يجدد الإقامة في أمريكا يريد أن يواصل المشوار هنا للمنتخب الكندي في المشاركة التاريخية الثالثة بالنسبة لكندا على مستوى بطولة كأس العالم ضربة حرة كرة ثابتة القائد الآن يستعد أوستاكيو يلعب كرة عرضية خطيرة بالرأس الله على كرة ماذا تريد يا كورنيليوس يا كورنيليوس ما الذي ضيعت يا رجل بومبيتو بوكنان كورنيليوس أي رأس ترتقي أي رأس تضرب الآن كرة ملعوبة عرضية بالرأس الله ما زالت خطيرة الله يا الله على هذه الروح على هذا القتال من البابانا إنهم يرفضون الوصول إنهم يرفضون فتح الأبواب ما زالت موصدة ما زالت مغلقة يا له من إبعاد يا له من تصدي يا له من تصدي هنا في المرة الأولى المدافع في المرة الثانية بعد ذلك نعم ماسيكو في المرة الثالثة ويليامز في كل مرة تقترب فيها كندا تجد هنالك مدافع على طول مديبة غطى في المرة الأولى ثم بعد ذلك أيضا موسيكو ثم حارس المرمى إنها ترفض كندا إنها تتمنى على كندا نعم ترفض كندا في هذا الشوط الأول كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة بوكنان في نص الملعب واصل الكرة بعد ذلك باتجاه لاريا ينطلق يطلب بعد ذلك ميلر ممتاز ميلر يتوغل ميلر مر ميلر يتلعب يسلم على اللمسة الكرة العرضية ركلة جزاء ماذا يقول جواو بيدرو حكم المواجهة يطلب الهدوء في وقت يسقط فيه لاريا من بعيد شوف اللقطة من بعيد كأنها ركلة جزاء من الصورة العلوية كأنها ركلة جزاء أعطونا الإعادة لنشاهد الإعادة هذه اللقطة والله فيها وعليها موداو يبدو أنه وقع في المحذور شوف من هذه الزاوية صعبة من هذه الزاوية أيضا لاريا هنا السقوط حكم المواجهة أعتقد أنه راح يرجع للفار في هذه اللحظات ويليامز ركلة للجزاء إذن يطالب فيها أوستاكيو يا موداو هل تخرج منها بسلام يا موداو حكم المواجهة شوف واضح أنه راح يتجه للفار راح يرجع للفار لأنه مازال حتى أوستاكيو القائد يتحدث مع جواو بيدرو أولو يحاول فيها أولو بعد ذلك بمرور بتوغل بسقوط يطالب بخطأ حكم المباراة يقول لا شيء في اللقطة الماضية ترجع المحاولة هنا طويلة وعالية للأمام يا له من ضغط ويلها من رغبة كبيرة في الدقائق الأخيرة تغطية موجودة واصلة باتجاه جوناثان الدقائق الأخيرة عبارة عن
هجوم كندي و

ثبات والصمود لجنوب افريقيا. منتخب جنوب افريقيا قدم اجمالا في هذا الشوط الاول مباراه دفاعيه ممتازه بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا، لكن الى متى سيستمر هذا الصمود؟ صعب جدا امام هذا الضغط الكبير وامام هذه الرغبه وامام هذه العزيمه. اذا هنا جو بيدرو يوني احداث اولى اشواط الدور 32 بالتعادل السلبي بين كندا ومنتخب جنوب افريقيا. يا احبائي مشاهدينا في كل مكان، ساعه قصيره ثم العوده ان شاء الله في الشوط الثاني.

الأمريكي مدرب كندا لم يغير في أسماءه، يأمل في تغيير الحال، يأمل في تغيير الصورة، بل أنه يأمل بكل تأكيد في تغيير النتيجة هنا والوصول إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ الكنديين. ضربة البداية لشوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا جنوب أفريقيا، هنا كندا، هنا لوس أنجلوس، هنا الدور 32 للمرة الأولى تلعب مباراة من هذا الدور في تاريخ المونديال. كرة واصلة من الجهة اليمنى الآن، انطلاقة من جانب موداو، لم يسعد كثيرا في الشوط الأول، التزم بمركزه وبأدوار دفاعية موداو في الشوط الأول. لإيقاف طبعا ميلير اللي بكل تأكيد لن يترك لوحده على مستوى الجهات اليسرى. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة واصلة، هذا هو صليبة كورنيليوس، لمسة في المنتصف، ثم بعد ذلك جوناثان حول كرة إلى بوكنان، الغارة الهجومية الأولى من اليمين، لكن أيضا التقنية موجودة، جونستون في الزيادة، جونستون في المتابعة، كرة ملعوبة عرضية خطيرة مرت لكنها عادت، يا الله بعيدة جدا الكرة الماضية، ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الكرات المرتدة الآن الانطلاقات الهجومية من الجهة اليمنى، هذا هو مقوينة لاريا على طول بعد إلى خارج الملعب، كل في انتظار الفوز سيلعب، سيحظى ببعض الدقائق، لكن هنا المرتدة، هنا الانطلاقة، هنا التحول الهجومي، هنا اللمسة خطيرة، المحاولة، الفرصة، الله يا الله يا الله على الإنقاذ، يا الله على الإبعاد، يا الله على الوصول. نعم إنه بوكازي في اللقطة الماضية، أم بوكازي أي إنقاذ، أي إبعاد لكرة مرتدة، لكرة كانت سريعة، إنه لاريا في اللقطة الماضية أو أولواسي، أولواسي كاد أن يسجل لولا الوصول، بوكازي وصل في آخر لحظة ليبعد الكرة إلى خارج الملعب. نعم الكنديين لا تعطي مثل هذه المساحات، لا تترك لهم مثل هذه المساحات. الوقت الإضافي أو قلق الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، رعب ركلات الترجيح، كرة واصلة هنا فيها محاولة، وصل ديفنس، فهل تصل كندا الآن، فهل يصل الكنديين الآن، الله يا الله على بروميس، بروميس كنت أناني شوي في اليمين، كان هنالك حل في الجياتي اليوم بالنسبة لبروميس، لكن بروميس حب يسجل، حب يأهل منتخب بلاده، حب أن يكون الهدف باسمه، أن يكون الإنجاز ببصمته، ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، لكن شوف تأثير الفونسو الآن مع دخوله في آخر ربع ساعة، جيسي مارش خلاص سيهاجم، لا يريد أن يعيش قلق الأشواط الإضافية، ولا يريد تجربة رعب ركلات الترجيح في كأس العالم هنا من أمام البافانة، لأنه من الواضح أنه خلاص منتخب جنوب أفريقيا سيدافع في الخلف، سيتواجد في الخلف ويعتمد على اقتناص هدف من كرة ثابتة من غفلة لمدافعي منتخبي كندا، من كرة مرتدة ممكن، هذه محاولة، كرة للأمام، تأتي ممتازة من جانب لاريا، ألفونسو مار، ألفونسو يا سلام، ألفونسو يا لعيب، بعد ذلك عودة إلى الوراء، واصل الكرة هنا للمنتخب الكندي الآن، كورنيليوس في الجهة اليسرى، محاولة عن طريق بروميس، عودة بعد ذلك باتجاه ألفونسو، لاريا وألفونسو، ألفونسو يسيطر على كرته، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، دقائق ستكون صعبة. شوف الكنديين مستعجلين الآن، مستعجلين الآن، يريدون الهدف الأول، كرة من اليمين ممتازة، إنه جونستون يلعب كرة إلى ستوكيو، بعد ذلك عودة للوراء، كورنيليوس يلعب كرة هنا في الجهة اليسرى، ألفونسو يحاول فيها، ألفونسو لصناعة الفارق، أستاكيو من بعيد ممكن إلى أنفول ألفونسو الآن، ألفونسو يتقدم، ديفيز مار، ديفيز عدى، يا سلام يا سلام على
الكرة ما زالت ولكنها تبعد ثم تعود مرة أخرى. إنهم يقتربون والهدف التاريخي يقترب، والهدف التاريخي يقترب لمنتخب كندا. مجرد إحساس، مجرد شعور، فقد كندا راح تسجل، كندا ستسجل. كرة في الجهة اليسرى واصلة من اليسار هنا الفونسو، لكن أيضا مرت موداو. الخطر يزداد على جنوب أفريقيا. مرت الكرة إلى خارج الملعب، واصلة عند الفونسو. دقائق تقريبا العشر الأخيرة، كندية هنا من الجهة اليسرى لكنها تتخلص. مجاولة جالة الفونسو، سابقا كان يواجه لاريا لوحده، الآن لاريا والفونسو مع بعض. ازدادت المسؤولية أكيد على موداو في الجبهة الأخطر الآن لمنتخب كندا. شوف كل يحاول الذهاب إلى الجهة اليسرى، البحث دائما عن الفونسو، يدورون يبحثون على الفونسو في الجهة اليسرى. عودة مرة أخرى هنا، وصل الكرة بعد ذلك إلى وسط ملعب المباراة. ديفو كرول عن طريق كورنيليوس، واصل الكرة باتجاه الفونسو. ديفز أوستاكيو إلى الفونسو، ديفز مرة أخرى هنا إلى كورنيليوس. عودة إلى الوراء، طويلة الكرة عالية، الفونسو الآن تغطية موجودة من جانب الدفاع، تعود بعد ذلك إلى خارج الملعب. أوستاكيو على تنفيذ التماس هنا من الجهة اليسرى، واصل الكرة باتجاه كورنيليوس. لاريا في وسط، عاد ما يصير كل كرة من الجهة اليسرى. شوف الرغبة، يعني واضحة أن الكنديين يحاولون الذهاب دائما من اليسار، لكن هنا في نص الملعب الآن كورنيليوس الآن في نص الملعب. كندية باتجاه الفونسو يحاول فيها لمسة بينية، لكن موداو ممتاز، موداو اليوم ممتاز، موداو مباراة كبيرة على مستوى الدفاع، لكنها تعود هذه المحاولة واصلة الآن إلى كورنيليوس. الجهة اليسرى دائما الفونسو، كأن السر في اليسار، وكأن الحل في اليسار، وكأن بطاقة في اليسار، وكأن بطاقة المرور موجودة، وكأنها في أقدام الفونسو. ديفز من الجهات اليسرى، ماذا لو فعلت يا الفونسو؟ ماذا لو سجلت اليوم يا الفونسو؟ ستصبح أكيد بطلا قوميا في كندا، بطلا قوميا في كندا يا الفونسو. كرة من اليمين الآن، جوناثان دافيد أخذ مكانه، هنا المرور، هنا المحاولة من الجهات اليمنى عرضية، ولكن أيضا موداو يواصل الصمود. الكرة تعود مرة أخرى، جنوب أفريقيا تريد واحدة من المرتدات، كرة فيها صافرة موجودة وخطأ. جيسي مارش هنا في هذه المواجهة كان الطرف الأفضل جوناثان دافيد، لكن في نفس تقريبا يعني مكان حارس المرمى في اللقطة الماضية. ويليامز كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، تتيا بالرأس ثم تعود لجنوب أفريقيا. مقطوع الكرة في المنتصف، كرة خلف المدافعين، فيها محاولة، فيها انطلاقة، فيها بروميس مشاها، ولكن بعد ذلك سهلة تصل باتجاه حارس المرمى. الكرة الأخيرة، هذا هو بروميس. أولي تردد جماهير جنوب أفريقيا بلباسها التقليدي بتقليعاتها. جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في المونديال، كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، ملعوبة طويلة لكنها تعود في نص الملعب. بعد ذلك لمسة، يا سلام على المرور أوستاكيو، هنا المحاولة باتجاه بروميس، حولها للأمام، التغطية موجودة، تعود مرة أخرى. دقائق خطيرة، دقائق صعبة الآن، دقائق صعبة على المنتخبين. كرة من اليسار، فيها محاولة، ديفو جرول في التغطية، جوناثان يعود للوراء، سيغور في الاستلام،
نيكو يتقدم. سيغور الآن بكرة بتمريرة بينية، يا سلام على المرور، لكن أيضا التغطية موجودة، الدفاع يتدخل. هدف سيكون وزن ذهب، هدف سيكون وزن ذهب في الأوقات القادمة. كرة في نصف الملعب جهتي اليسرى، واصل باتجاه الفونسو أمام مدافعين، مر أمام مدافعين لكن مداو قال لا، مداو ممتاز، مداو واقف له موقف. نعم لاريا والفونسو على مستوى الجهتي اليمنى يقدم مباراة ممتازة. كرة ترجع هنا مرة أخرى، واصل المحاولة باتجاه حارس المرمى، كرة يا جنوب أفريقيا، مزيد من الصبر، مزيد من الصمود، مزيد من الثبات يمنحكم لاعب الأشواط الإضافية. بعد ذلك أعتقد أنه في الأشواط الإضافية مباراة أخرى، حسابات أخرى. واصل الكرة هنا في الجهة اليمنى عن طريق موداو، الضغط على حمل الكرة ثم العودة. بعد ذلك واصل بوكازي يلعب كرة إلى موكوينا، موكوينا طويلة، موكوينا عالية للأمام للبافانا، هل يفعلون الآن؟ كرة في نص الملعب، لمسة للأمام، أبو ليس يحاول فيها، مر، عدى، تقدم، صواب، ولكنه كريبو، يا الله، يا الله على ردة فعل، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها أبو ليس، كادت أن تكون قاتلة. لمسة بعد ذلك ممتازة، هنا الكرة من الجهة اليمنى، الكرة العرضية خطيرة لكن أيضا التقي موجود، أوستاكيو حطها للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو، كرة الوصول، كرة الإنجاز، كرة الحلم، هنا للكنديون أوستاكيو يسجل أهم هدف، أغلى هدف، أثمن هدف في تاريخ كندا. قاتلة قاتلة يا بافانا، يسجل أوستاكيو وتفتح الأبواب المغلقة ويفتح التاريخ في وجه الكنديين، الوصول التاريخ الأول لكندا، للكنديين إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. يا الله على الضربة، يا الله على الخطة، يا الله على اليمنى، يا الله على القائد، يا الله على الليدر، أوستاكيو يسجل الهدف الأغلى للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو، قوية نحو الشباك للمنتخب الكندي. نعم هنا يسجل كندا ويفرح، الهدف الأغلى والأثمن في تاريخ الكنديين، يصلون إلى دور 16 من بطولة كندا، حضور فريق جنوب أفريقيا مع ختام المواجهة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

تحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ريان. ريان مازال يلعبها في وسط الميدان، رجعت من هنا على جانبنا لدانيلو، دانيلو وريان وصلت البينية من هنالك وتسترجع يابانية. رايكون تكتل، ضاعت الكرة خطيرة بحول تسديدة ومرت سلامات. أول ركنية في المباراة لصالح المنتخب البرازيلي. وغيمارايس، صورة مثل هذه تؤكد بأن غيمارايس حذر وبأن غيمارايس يدرك قيمة منافس اليوم. يسرع بعيدة سوزوكي للأمام، البحث عن الدوان وكذلك أويدا ضيعتها، استرجعت من ذلك برازيلية على الجهة اليسرى، تلعب في الوسط لكازيميرو، كازيميرو كازيميرو ما زال عنده كرة الآن، يلعب في العمق صعبة باكيتا، وصلت من هنا على الجهة اليمنى، البحث عن كوميو، رائع الكرة هذه ورائع التسديدة ورائع الحارس، الكرة مرت سلامات. ماتيوس كونيا يسدد بيسرى، الحارس يخرجها في الركنية أنا بيمناه، الركنية تلعب فينيسيو جونيور، جونيور عرضية من هنا لباكيتا، باكيتا صعب الكرة خطيرة، مرت سلامات مرة ثانية هذه الكرة من غيمارايس، الكرة البينية هذه بين باكيتا وغيمارايس، الكرة مرت سلامات. هاي كوبو جديد في المدرجات، يلا لأنها في أمريكا، وفي أمريكا مشهورين هذه القبعات الكوبويز. هاي الكرة من كونيا بيسرى، حارس أخرجها كانت خارجة، اسحاب المركز الثامن عشر على الصعيد العالمي حسب الفيفا، والكرة هنا بالرأس مرت سلامات فوق مرمى الحارس أليسون. مع ذلك ارتقى بشكل رائع جدا هنا اللاعب أويدا، مهاجم نادي فينورت. كرة برازيلية في الخلف من هنالك جابرييل، ومن هنا موجود ماركينيوس وحارسه أليسون. جابرييل مرة ثانية تلعب من هنا لماركينيوس، حاولت الضغط من جانب لاعبي منتخب اليابان، لما يضغطوا يحروا شوية المدافعين تاعهم، استرجعت من هنالك في الوسط عن طريق تانيغوتشي، ترسل بعيدة مرة أخرى وسهلة وراحت لأليسون. طبعا في مباريات مثل هذه خروج المغرب لا يمكن نتحدث عن المستوى، ولا يمكن أن ننتظر مستويات فنية عالية، يعني مباريات تلعبها لكي تفوز بها، ولا تلعبها لا لكي تستمتع ولا لكي تمتع. هنا أصحاب المنظومات الدفاعية الجيدة واللي يتحكموا في التفاصيل وفي الجزئيات، وتكون لياقتهم عالية وتكون نفسيتهم مليحة، ويستثمروا في أدنى الفرص التي تتح لهم، هم اللي يفوزوا. شوف مثلا اليوم لحد الآن بعد تقريبا 30 دقيقة لعب فرصة في المباراة، يعني لا للبرازيل ولا لليابان، نتكلم على فرصة سانحة للتهديف. مباريات مثل هذه هي كلها ستكون نهائية. كرة من هنا لماركينيوس، ماركينيوس يبحث عن الكرة البعيدة، استرجعت في الخلف من هنالك عن طريق تانيغوتشي، تانيغوتشي هي الكرة من هنالك لدوان وأويدا في المراوغة، ضاعت منه، استرجعت من هنا لصالح المنتخب البرازيلي، لعبت لدانيلو على الجهة اليمنى، دانيلو محاولة في استثمار في الهجمات المعاكسة، ضاعت مجددا، هاي هربة يابانية، هاي هربة يابانية، هاي صعبة، هاي صعبة، التسديدة غول، بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا سبا سبا سبا جول، يفعلها صغيرهم، يفعلها رأيهم، يفعلها وسط ميدان دي ماينس، يفتح مجال التسجيل، اختفوا وهرب ودخل، توغل ودخل وسدد وسجل. 1-0 للبرازيل اليابان أمام البرازيل. نعم فعلها سانو وسجل أول أهداف في المونديال، وأي هدف وأمام أي منتخب. سانو اختفى الكرة ودخل، سانو القصير والصغير دخل وهرب وضربها بيمناه على يمين الحارس أليسون، وقول اليابانيون متقدمون على البرازيل 1-0 عند الدقيقة 30، 1-0 عند الدقيقة 30. هاي الكرة الضايعة، هاو الاستلام، هاو التوغل، هاي الهربة، هاي تسديدة، بوم في الزاوية اليمنى، قول سانو يدخل التاريخ ويسجل أول أهداف اليابان. سانو يريد أن يدخل منتخب بلاده التاريخ، ليس فقط بتسجيل هدف أول بل بتسجيل ثاني وثالث والتفوق على البرازيل وإخراجه. نعم يا أيها الأستاذ، هاي جيمي مورياسو سعيد بهذا الفوز، يدرب منتخب اليابان منذ 8 سنين، هذا دهش، لا يصدق بأن اليابان سجلت على البرازيل. 1-0 الآن، هل يرتفع
يرتبك البرازيليون أم عندهم الخبرة وعندهم القوة وعندهم الحكمة وعندهم برودة الأعصاب وعندهم كل المقومات اللي تخليهم يرجعوا في المباراة. ماركينيوس، مينو ناريكا، جابرييل توصل على الجهة اليسرى، الكرة لسانتوس، سانتوس يرجع لجابرييل مرة ثانية، جابرييل وماركينيوس نزلوا تحت لاعبي اليابانيين. العشر دقائق الجاية راح تكون صعبة لليابانيين. وصلت كرة من هنا لصالح رايان دانيلو ماركينيوس جابرييل من هنالك، تلعب على الجهة اليسرى لفينيسيوس جونيور، غلقوا عليك يا فينيسيوس، كرته لم تمر. رجعت للخلف لجابرييل، من هنا دانيلو رايان، غلقين على رايان من هنا وغلقين على فينيسيوس جونيور من هنالك على الجهة اليسرى. جابرييل رجعت للخلف لجابرييل مرة ثانية مع ماركينيوس، لم يجدوا الحل، لم يجدوا السبيل، لم يقدروا على اختراق دفاع منتخب اليابان لحد الآن. وصلت من هنالك في اتجاه باكيتا، ضيعتها يا باكيتا، استرجعت يابانية من هنالك، والحكم يرجع ويصفر خطأ للبرازيل. هنا خطأ آخر، خطأ من ريتسو دوان مهاجم نادي فرانكفورت. صعب المخالفة للمنتخب البرازيلي من هنالك، غيماريس وباكيتا. أنا قلت الواحد قبل المباراة اليابان تفوز 2-1 وقال البرازيل تفوز 2-1، أنتم ما رأيكم؟ باكيتا في المخالفة لصالح البرازيل، باكيتا مرفوعة، هيلا راسي، مرة سلامات، الكرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس زيون سوزوكي. 33 دقيقة لعب لحد الآن، 1-0 لليابان بفضل كايشو سانو الذي سجل بيمناه هدفه 11 مع الهدف الأول، طبعا لا عفوا هدفه الأول في حياته مع منتخب البرازيل وبعدين مع منتخب اليابان، هدفه الأول وفي المونديال وضد البرازيل وبكيفية اللي شفناها، هذا حظ ولا خليني. ماركينيوس في الخط الخلفي يلعب من هنالك لجابرييل، نعم كايشو سجل أول أهدافه مع منتخب بلاده بعد 16 مباراة لعبها. وصلت كرة بينية، رجعت مرة ثانية تلعب بريحية فينيسيوس جونيور وبين أحضان سوزوكي. ألقوا عليك يا فينيسيوس، ألقوا عليك يا فينيسيوس، 3 مباريات سجلت فيهم، عنده 4 أهداف في المونديال لحد الآن، سجل ثنائية وسجل في مباراتين هدف وهدف. ماركينيوس كاسيميرو، باكيتا، جابرييل، ماركينيوس كاسيميرو، تبقى الكرة تمشي هكذا من ماركينيوس لكادلي، جابرييل باكيتا كاسيميرو، التسديدة من هنا عن طريق كونيا، حاولت التسديد من بعيد، شفتوا كيف يهرب كونيا من الرقابة، عنده 3 مدافعين في النص غالقين عليه، اضطروا انه يخرج بهكذا الشكل لاستلام كرة. شوف البراعة والرزانة والهدوء عند اللاعبين اليابانيين. كرة أخرى هربة أخرى اليابانية والتغطية من ماركينيوس، رجعت للخلف من هنالك لجابرييل. باكيتا يتألم، برازيل يتألم، صاحب العلك يتألم كذلك، مدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. والحكم يصفر نهاية الشوط، تقدم اليابان على البرازيل 1-0 بفضل كاشو داسانو منذ الدقيقة 29. أعود ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى.

اليابان من دون تغيير، سوزوكي في حراسة المرمى، ثلاثي وسط الدفاع تومياسو إيتو وتانيغوشي، في الجهة اليمنى دوان، في الجهة اليسرى ناكامورا، يلعب إيتو مع سانو وكامادا ويدا رفقة مايدا في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب البرازيل. اليابان وانطلاقة من هنالك على الجهة اليمنى إندريك بيني الكرة كونيا، رجعت من هنا الكرة صعبة للمنتخب البرازيلي، على الجهة اليسرى توصل من هنا لفينيسيو جونيور خروج موفق من هنالك من سوزوكي يتمكن من هذه الكرة، كانت ملعوبة من رايان لفينيسيو جونيور في أول محاولة في الثواني الأولى بعد هذا التوهج. جابرييل لسانتوس وسانتوس لجابرييل وجابرييل لفينيسيو جونيور وفينيسيو جونيور لكونيا وكونيا لفينيسيوس، تلعب من هنالك لدانيلو دانيلو راسية يا له من صد من سوزوكي، الرأسية في منتهى الروعة من جيماريس، وسوزوكي قال له لا لن تسجل على الأقل أنت. رائع التوزيع ورائع الرأسية هنا ورائع الارتماء من سوزوكي أمام جيماريس. فينيسيو جونيور هل اقترب هدف التعديل من هنالك لدانيلو مرفوع الكرة في القائمة الثانية، الرأسية من فينيسيوس الدفاعي الدخل، رجعت من هنا محاولة الانطلاقة وتسترجع مرة ثانية عن طريق اللاعب جابرييل لعب من هنا لجيماريس، حاول يدخل جيماريس ما زال عنده كرة الآن، يرجع من هنا فينيسيو جونيور يحاول يمر، وين اخذت الكرة فينيسيوس العرضية وخطيرة، الدفاعي دخل وخرجها من هنالك بصعوبة، خرجت الكرة مرة ثانية توصل من هنا في الخلف، لعبت من قبل سانتوس لماركينيوس على الجهة اليمنى من هنالك دانيلو ماركينيوس، جابرييل يلعب لسانتوس، سانتوس يبحث عن التوزيع على القائم الأول، الدفاعي دخل من هنالك عن طريق دومياسو، ما زالت الكرة برازيلية من هنا في اتجاه فينيسيو جونيور، ماركينيوس على الجهة اليمنى من هنالك فيكتور رايان يدخل يوزع كرة في القائمة الثانية، عرضية خطيرة غول بابا لم تدخل، دخلت وخرجت هذه الكرة، خرجوا هربوا اليابانيين 5-3، كرة من دوان راح دوان دوان وتوزيعها إلى قائمة ثانية، خطيرة اليابان ولا لا لا لا لا لا لا كاد يسجل البرازيل وكاد يرد اليابان، سوزوكي يبهر في هذه الكرة، هاي اللعبة وهاي العرضية القائمة الثانية بالرأس ولا لا، ضربت في 3 لاعبين بلابانيين وخرجت الكرة تخرج، يا سلام هاي الرأسية وهاي الكرة، تأبى دخول الكرة في هذه اللعبة، سوزوكي الرائع والمبدع ينقذ مرمى اليابان من كرة جول. لا شفتوا كيف هربوا اليابانيين، 4 صاروا 5 قريب 6 كادوا يسجلوا الهدف التالي لمنتخب اليابان أمام البرازيل، هذا إنذار موجه للبرازيليين، احذروا من الهجمات المعاكسة للبرازيليين. جابرييل يلعب من هنالك فينيسيو جونيور، فينيسيوس لكاسيميرو غير تماما من هنالك لرايان يلحق عليه دانيلو رايان يرجع للخلف لجيماريس الكرة مرت سلامات راحت لدوان، يخرج الكرة دوان في التماس، ضغط رهيب كبير للبرازيليين أمام اليابانيين في هذه اللعبات وفي هذه الكرات، ما زالوا مصمدين، رجعت الخلف لجابرييل يرجع مرة ثانية من هنا لصالح سانتوس لجابرييل وكأنه أنشيلوتي قال لهم لعبوا الكرة العرضية، اليابانيين قصار فوقوا عليهم في الكرة العالية، شفنا 3 كرات تقريبا عرضية شكلت خطورة على دفاع اليابان، من هنالك رايان والتوزيع مرة ثانية، الرأسية والدفاع يصد، وصلت لفينيسيوس جونيور قبل ما تخرج ركنية، لحقها فينيسيوس حاول يمر من أمام دوان، يرجع للخلف فينيسيوس لعبها لجابرييل رأسية جول، جابرييل كاسيميرو جول، يعدل النتيجة للبرازيل عند الدقيقة 10 من الشوط الثاني، الكرات العرضية الطويلة العالية هكذا قال أنشيلوتي لأجباله، العبوا الكرات الطويلة العالية، جاء كاسيميرو وعاد البرازيل للمباراة وسجل هدف التعديل، جول لجول بين اليابان والبرازيل.
الضغط يولد الاندثار وليس الانفجار. نعم الضغط يولد الاندثار. اندثر دفاع اليابان، ارتقى من هنالك كازيميرو بالراس وسجل هدف التعديل للبرازيل. اوف عد نقول كازيميرو هاي اللعبة وهاي الكرة. اي اي اي اي اي اي اي اي لا مش بتسلل الكرة في القائمة الثانية لكازيميرو، كاد يكون في وضع التسلل كازيميرو وجاء هدف التعديل بهكذا الشكل. لم يتمكن لا سوزوكي ولا هوندا ولا اي ماركة سيارات يابانية من صد هذه الكرة. اضربها بالراس كازيميرو بقوة وعدل النتيجة لمنتخب البرازيل. 1-1 صارت النتيجة الآن. ابكي يا بني ابكي، كيف لا تبكي والبرازيل تكاد تخرج من المونديال. هذا متعادلين فقط، فما بالك لو يخرجوا البرازيل، راح تكون مندبة كبيرة. عناق كبير بين الآباء والأبناء وبكاء في الجهة المقابلة للجماهير اليابانية، ولو أنهم لا يبكون تقريبا. قليل ما تبكي تلقى ياباني يبكي، مش لأنه لا إنساني، لا يبكي ولكن في المدرجات لا يبكي لما يخسر البكالوريا أو يفشل فيه وما ينجح، ممكن حتى ينتحر. كرة من هنالك من سوزوكي بعيد الأمام، التغطية دفاعية من دانيلو بالرأس. هل عادت البرازيل وهل ستعود البرازيل بالثاني والثالث بعد هذا القوة الكبيرة اللي رجعوا بها البرازيليين في المباراة منذ بداية الشوط الثاني. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول، ما زالت 1-1 النتيجة بين البرازيل واليابان. إذن ستصدق النتيجة اللي قلنا عليها 2-1. أنا قلت لليابان وصديقنا قال لي للبرازيل، ننتظر. واحد قال لي تعادل 2-2 نروح الركلة الترجيح. يلا كرة برازيلية من هنا استرجعت يابانية تلعب في العمق. هاي صعبة. أوه محاولة المرور والدفاع يتدخل ويخرج الكرة والانطلاقة في الهجمة المعاكسة برازيلية من هنالك عن طريق اللاعب برايان. يلعبها من فينيسيوس، راشينيور فينيسيوس. أوه با با با با با لا لا لا لا لا لا لا لا ضاعت من فينيسيوس جونيور. صنع العجب في هذه اللقطة فينيسيوس. اليابانيون أغضبوا البرازيليين، البرازيليون انتفضوا وانطلقوا. هاي الكرة وهاي اللعبة فينيسيوس جونيور كاد يفعلها، راوغ ودخل على مرتين بروعة، كاد يسجل ثاني هدف البرازيل. جونيور فينيسيوس جونيور بل سينيور كاد يفعلها ويسجل الهدف الثاني. مرة أخرى سوزوكي ينقذ اليابان من كرة جول ثاني. يا لا من بداية شوط ثاني للبرازيليين في هذه اللعبة. إيروكي إيتو في العمق البحث عن قلب الهجوم. مويدا، مويدا ملعوبة بشكل رائع والهربة من هنالك على الجهة اليسرى. هويدا هرب ولا ولا تسديدة رائعة من هنالك من ديتسو، من عفوا عيسى وايدا، ضربها بقوة بين أحضان الحارس. ريان يو هندريك. كرة هائلة جدا هنا من ريان، الدفاع يخرجها للركلية لصالح المنتخب الياباني. فاكر بأنه أندريك اللي ضربها اللاعب الياباني، خرجها ركنية أخرى. بقات 6 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، في المجموع 10 دقائق إذا حسبنا 4 دقائق من الوقت بدل الضايع. كرة ركنية للبرازيل، رايان مرة ثانية في التنفيذ، كرة داخلها سوزوكي. رايان هل هي مباراة خديعة؟ رايان في القائم الأول يرفعها، خطور الكرة مازال لصالحي الجهة اليسرى. فينيسيوس جونيور فينيسيوس يرجع من هنا. كرة صعبة من مارتينيلي في القائمة الثانية، بعيدة كثير يا جابرييل، بعيدة كثير هذه الكرة، راحت ضربة مرمى لصالحي الحارس سوزوكي وعناصر المنتخب الياباني. ولا شيء. الأنفاس الأخيرة من المباراة، البرازيليون والأعصاب المتوترة واليابانيون والثقة الزائدة بحثا عن الإطاحة بالمنتخب البرازيلي. تنهضوا لنطلعوك برا، إذا دخلنا الإسعاف تطلع برا دقيقة. حتى
الوقت الضائع ما صار كثير. إذا كان لاحظتوا ثلاث دقائق هذه تاع الوقت المستقطع دائما يزيدوا دقيقة، أقصى شيء دقيقتين إذا لم يحدث أي شيء في أحد من الشوطين. كرة من هنا من زيون سوزوكي بعيدة تماما يابانية، استرجعت في الوسط، لعبت من هنا من ماتشينو، كرة في العمق، معزول ويدا يرجع لين هنا في اتجاه ماشينو مع سوغاوارا لوسط ميدان وسانو، سانو لماشينو، التغطية دفاعية من هنالك عن طريق كاسيميرو، ما زالت يابانية من هنا وصارت برازيليا وانطلاقة من هندريك، هاي صعبة، هندريك هرب كرة في العمق خطيرة وسوزوكي خرجت في التماس، مليحة من هندريك هذه الكرة في العمق بحثا عن جابرييل مارتينيلي. دانيلو يلعب صار يلعب بدون قلب هجوم منتخب البرازيل، ولكن بعدد كبير من المهاجمين بما في ذلك المدافعين. كاسيميرو من هنا الكرة سانتوس كاسيميرو على الجهة اليمنى من هنالك لرايان، راقبها رايان، رجع للخلف لدانيلو، دانيلو يرجع مضطر لماركينيوس جابرييل، على الجهة اليسرى فينيسيو جونيور لسانتوس لجابرييل لماركينيوس لدانيلو رايان حكم يصفر له خطأ. الشوطين اليابانيون لم يعد بإمكانهم احتفاظ بالكرة والخروج بالكرة واسترجاع الكرة، والبرازيليين بالعرضيات صنعوا الفارق. ما زالت الخطورة هنا، جابرييل مارتينيلي يلعب لفينيسيو جونيور، والعرضيات جونيور ولا لا، الكرة في الركنية، فنت واحدة لعبة واحدة رمى زوج ولا ثلاثة في الجهة اليسرى وسدت كرة ضربت في المدافع وخرجت ركنية. دانيلو عرضية كرة، هندريك استلم، هندريك ضيعتها من أمام تاناكا، صعب الكرة دي خطيرة، جيموريز جابرييل مارتينيلي ينقذ البرازيل، مارتينيلي يمتح التفوق للبرازيل 2-1 في الدقيقة 96. يا له من سقوط ويا له من فوز ويا له من جول بشق الأنفس ولكن بجدارة، البرازيل يعود بقوة ويسجل الهدف الثاني أمام اليابان. مونديال من دون البرازيل ما هو مونديال، عندما يحضر البرازيل في أدوار متقدمة تبقى المتعة وتبقى الفرجة وتبقى الإثارة وتبقى هذه الجماهير الجميلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. فعلها هندريك، مررها لجيماريش لجابرييل ومارتينيلي وجول. جابرييل مارتينيلي يمنح التفوق للبرازيل ويسجل خامس أهدافه في 26 مباراة لعبها مع منتخب البرازيل، ويخلصنا من الوقت الإضافي ويخلص البرازيل من الخروج ومن المغامرة. هدف ثاني منقذ للبرازيل من جابرييل مارتينيلي. وين البخاخ أنت يا كارلو أنشيلوتي؟ وينها تنقذك في هذه المباراة؟ هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة للبرازيل في الأنفاس الأخيرة. امسك راسك وامسك شعرك، يا سوزوكي، في نهاية المطاف سقطت في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. ضغط رهيب من البرازيليين الذين استعادوا ثقتهم وروحهم وأعادوا إلينا ذلك البرازيل الذي نريده. هو جابرييل مارتينيلي يدخل ويصنع الفارق ويضيف الهدف الثاني. نعم نقدر نقول بأن المدرب صنع الفارق في هذه المباراة بتغييراته عندما أقحم جابرييل مارتينيلي، والمخرج يصدقني وروح مباشرة لكارلو أنشيلوتي الذي يذهب لمصافحة مدرب اليابان على صموده اليوم ولكنه لم يكتمل. شكرا لكم، تقوموا أنتم بخير، موعد تحقيق أمنية كابتن ماجد.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى انتفاضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
2: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم، واحنا من علمكم.
4: فرنسا

مباراة المركز الثالث ضمن كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. إسبانيا، الأرجنتين، نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

ركنية داخل منطقة الجزاء ومحاولة أولى خطيرة جدا خطيرة جدا. مانويل نوير التاريخي وللتاريخ يتصدى للكرة المافية. هذه اللقطة هذه المحاولة هذا الظهور الأول يأتي عن طريق المدافع المتقدم جونيور أولونسو، لكن حارس المرمى مانويل نوير يتصدى ويبعد الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. نوير بمشاركة رقم 23 في نهائيات كأس العالم واصلا تحطيم رقمه القياسي كأكثر حراس المرمى مشاركة في البطولة أمام يوناتان تا وأنتونيو روديغير، كيميش القائد في الجهة اليمنى، وبراون رغم الإصابة كما يقولون يبدأ أساسيا، بافلوفيتش ونميتشا أمامهم، فلوريان فيرتس، كايا فيرتس، لورو الثاني، وفي المقدمة يبدأ دينيس أونداف أساسيا في هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، ويسعى لتسجيل هدف آخر يقترب من خلاله عن صدارة هدافين هذه البطولة. في الجانب المقابل أورلاندو خيل في حراسة مرمى الباراغواي، متوقع بأن نشاهد كثيرا وأن نذكر اسمه كثيرا أمام خوزيه كانالي، غوستافو كوميز، كاسيريس في الجهة اليسرى، وفي الجانب الأقل هنالك جونيور ألونسو بكرة ومحاولة لمصلحة باراغواي التي تبدأ المباراة بطريقة مثالية. في الوسط خماسي أندرياس كوباس، ماتياس جالارز، واللاعب بوبادية للجهة اليمنى، ميغيل ألميرون أشهر لاعبي باراغواي في الجيل الحالي، وفي الجهة اليسرى خوليو أنسيسو، وفي المقدمة هنالك جابرييل أفالوس. هذه هي تشكيلة المنتخبين على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، اللقاء الذي يأتي في إطار مباريات الجولة الثانية ومرحلة الدور 32 والمواجهة رقم 74 في بطولة كأس العالم التي تواصل حضورها المميز وأرقامها الكبيرة وتسجل حتى هذه اللحظة 219 هدف في المباريات الماضية، مواصلة الرقم الكبير المسجل على مستوى معدل الأهداف في المباراة الواحدة. بداية فيها إصابة للاعب منتخب باراغواي في وسط الميدان من خلال هذا التدخل القائد غوستافو غوميز لاعب فريق بالميراس البرازيلي ساقطا في أرضية الملعب. المشاركة الأولى كانت في روسيا 2018، خروج من الدور الأول بالنسبة لكيميش، بعد ذلك في قطر 2022 أيضا خروج من الدور الأول، وكرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة ألمانية تصل إلى أونداف، أمامية تأتي عن طريق اللاعب دينيس أونداف، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية المحاولة اللي كانت عن طريق أونداف هداف المنتخب المنتخب الألماني في هذه البطولة برصيد 3 أهداف سجلها في المواجهة الأولى أمام كوراساو وفي المواجهة الثانية أمام منتخب كوت ديفوار، وفي تلك المباراتين كان بديلا نزل في لحظات أخيرة من أحداث ذلك اللقاء، أولا أمام كوراساو سجل وصنع، ومن ثم بعد ذلك أمام منتخب كوت ديفوار ونجح في تسجيل هدفين قلب من خلالهما الطاولة للمنتخب الألماني. كرة تعود إلى مانويل نوير أمامية عن طريق حارس الباير، ملعوبة في الجهة اليمنى تصل إلى لورو الثاني، ساني يبحث عن تقدم وانطلاقة، لمسة بعد ذلك إلى كايا فيرتس من افتتح الأمور وكان حاضرا بثنائية في المباراة الأولى، تعود إلى مصلحة ميتشا لازالت مستمرة وقائمة إلى الجهة اليمنى من جديد إلى كايا فيرتس، يعيد المحاولة لمصلحة القائد كيميش، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان الآن يوناتان تا إلى روديغير إلى كرة في الجهة اليسرى نتائل براون أو هذا فيرتس، فيرتس يتقدم يبحث عن دخول عرضية داخل المنطقة وكرة فيها إبعاد، إبعاد يأتي عن طريق القائد أو هذا كانالي، خوزيه كانالي هو من يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أولى لمصلحة الألمان، كانالي كانالي كانالي في المكان المناسب، ملعوبة داخل المنطقة لكن حارس المرمى نوير يتصدى، نوير يتصدى ويبعد، تعود من جديد تصل في الجهة اليمنى إلى ألميرون، ألميرون يتقدم كرة لمصلحة باراغواي.

زالت مستمرة وقائمة، الرغبة حاضرة، لكن غابت الفرص، غابت الفرص. الميتشو غابت الفرص، نعم، لكن الحظ يغيب في اللقطة الماضية من كرة الميتشا التي اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية على يمين الحارس أورلاندو خيل، ركنية لمصلحة منتخب ألمانيا. المحاولة الركنية السادسة مدري السابعة، لكن إلى الآن في النائبات قليل ما أكثرها حين تعدها. عادت من جديد، وصلت إلى لورو سنة عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية، لازالت مستمرة وقائمة. كنش، لكن هنالك خل، هنالك صديق، هنالك رفيق، هنالك حارس مرمى خطيرة أمامية، ومانويل نوير يتدخل. ويبعد الكرة والمحاولة الماضية. عادت ألمانية من جديد، لازالت مستمرة وقائمة. جلال جيد جدا حتى الآن. لقطة الماضية لا وجود فيها لخطأ، وأن وجد فهنالك ركلة حرة وتسلل. نعم. كاي هافيرتس متسللا في هذه اللقطة، لكن أيضا لا وجود للخطأ. نعم، برافو لكاسيرس، تدخل مثالي جدا من كاسيرس. باراغواي التي ظهرت يعني منهارة تماما في مباراة الافتتاحية أمام المنتخب الأمريكي، أظهرت تماسكا كبيرا جدا أمام المنتخب التركي، وحضورا دفاعيا رائعا في مواجهة استراليا. واليوم هنا في هذا اللقاء تتقدم على ألمانيا في شوط المباراة الأول بهدف عن طريق اللاعب أنسيسو. تعود الكرة لمنتخب ألمانيا، يوناتان تا يلعبها إلى كيميش، لمسة في الجهة اليمنى، سانية يبحث عن التقدم، ما مخلي جونيور ألونسو. شوف التدخل جونيور ألونسو لاعبي أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي. كرة ألمانية داخل منطقة الجزاء الآن، وصلت سهلة عند حارس المرمى خل، لا يتركها إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة ركنية جديدة للمنتخب الألماني. يعني كل الركنيات الماضية كانت على يمين الحارس، هذه على يسار الحارس. راح نشوف نتيجتها، مين اللي راح ينفذ. غالبا فلوريان فيرتس هو اللي ممكن أن ينفذ الكرات في الجهة اليسرى. لا والله كيميش أيضا هو اللي راح يلعب الكرة الركنية. ربما المحاولة الأخيرة في شوط المباراة الأول للمنتخب الألماني، تأتي من ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أورلاندو خيل، يتركها كيميش لناتانييل براون الظهير الأيمن، ينفذ من الجهة اليسرى، واليسر ينفذ من الجهة اليمنى. عرضية داخل منطقة الجزاء، خلف التوقيت المناسب أورلاندو يتصدى ويرتقي ويسيطر على الكرة. والمحاولة الماضية كما ذكرت ربما آخر محاولات الألمان في شوط المباراة الأول، الذي يشهد مفاجأة حتى الآن. نعم، مفاجأة حتى هذه اللحظة، لكن هنالك ربما محاولة أخيرة. براون على مستوى التقدم، عودة بالكرة من جديد، وصلت إلى بافلوفيتش، تغيير الاتجاه اللعب في الجهة اليمنى، عرضية من كيميش، إبعاد في التوقيت المناسب، تخلصت ومعها انطلقت صافرة الحكم جلال جيد لتعلن نهاية شوط أول واستمرارية مفاجأة ربما في شوط المباراة الثانية. نلتقي بحول الله مع بداية الأحداث، إلى اللقاء. Germany 0, Paraguay 1.

بدون أي تغيير وبإذن المدرج والجماهير. العد التناسلي لبداية شوط المباراة الثانية الذي ينطلق بصافرة جلال جيد حكم المباراة المغربي الذي أدار شوط أول جيد جدا ما بين المنتخبين، يبدأ من خلال منتخب باراغواي أيضا هنا في هذا الشوط.

عملا بكل تأكيد بأن يستمر على نفس الوضعية التي كان حاضرا عليها في الشوط الأول. كرة عن طريق أنسيسو صاحب هدف المباراة الوحيد، كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة أو رمية تماس. ثلاث مباريات في دوري المجموعات كأس العالم روسيا، وثلاث مباريات في كأس العالم قطر، وحتى في هذه البطولة أمام كوراساو وإكوادور وكوت ديفوار لم تنجح ألمانيا في الحفاظ على نظافة شباكها. الآن خطيرة جدا، خطيرة جدا. مانويل نوير، مانويل نوير يتدخل في التوقيت المناسب ويتصدى للكرة والمحاولة الماضية ويمنع باراغواي من تسجيل الهدف الثاني، يمنع باراغواي من تسجيل الهدف الثاني ويمنع هدف آخر في شباك. لأن نوير الآن من الناحية السلبية يعادل الرقم المسجل للحارس المكسيكي غارباخال الذي استقبل 10 أهداف أو في 10 مباريات متتالية. كرة أمامية طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة الماضية إلى ركلة مرمى. شوف المحاولة، شوف الكرة، هنا التصدي من مانويل نوير، هنا يتصدى نعم، لكن كما ذكرت فشل في الحفاظ على نظافة شباكه ل10 مباريات متتالية. 4 مرات سابقة أدوار إقصائية لكن دائما كانت تخسر في دور 16 ولا تسجل. المرة الوحيدة اللي فازت فيها كانت على اليابان عام 2010، كرة رأسية خطيرة. يأتي التعادل وبرأسية من كايا فيرتس يعيد الألمان، يعيد الألمان مرة أخرى بكرة في غاية الروعة سكنت شباك أورلاندو خل، وفي توقيت رائع وفي التوقيت المناسب يظهر هنا هافيرتس يرتقي لترتقي وتعود أمام الألمان. هذه الكرة هنا العرضية عن طريق من هو البديل، هو البديل كوريتسكا إلى رأسية هافيرتس في الشباك. الله الله الله، يأتي هدف التعادل عن طريق كايا فيرتس أو لربما المدافع لا والله هافيرتس يسجل ويضع الكرة في الشباك وينقذ ناجلسمان، ينقذ ناجلسمان ويعدل النتيجة ويعيد الألمان. توقيت رائع جدا لألمانيا من أجل العودة إلى أجواء اللقاء. بدأت تتغير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، صافرة ورايا موجودة، والتسلل على كابايرو، التسلل يأتي على كابايرو. كما ذكرت بدأت تتغير لأن باراغواي الآن لا تكتفي فقط بالدفاع، بدأت تبادل ألمانيا المحاولات والهجمات وتصل إلى مرمى مانويل نوير أو على أقل تقدير منطقة جزاء. انطلاقة من هافيرتس، هل تحسمها الرؤوس؟ يبغي الهراس هذه المواجهة، والكرة الماضية تصدى لها أورلاندو خل، أبعد كرة كافيرتس وتصدى لمحاولة كاي لتستمر بالتعادل الإيجابي، لازالت مستمرة وقائمة. انطلقت عن طريق من هنا كايا فيرتس، لمسة بعد ذلك إلى لورو سانيه، سانيه الآن بكرة تعود عن طريق القائد كيمش إلى يوناتان تا، تا يلعبها عن طريق اللاعب اللي هو بابلوفيتش، لا زالت مستمر. صافرة حكم المباراة تعلن من خلالها عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الألماني ولمصلحة براون، لمصلحة براون. هذه الكرة هنا الداس في اللقطة الماضية والقرار يأتي من جلال جيد باعتبار وجود الخطأ، بينما هنا الارتقاء، هنا الرأسية، الله الله على كرة ارتقى لها كاي هافيرتس ووضعها، لكن حارس المرمى يتصدى. روديغير داخل منطقة الجزاء، إبعاد مستمرة وقائمة وبأقدام غوريتسكا الآن، أو انطلاقة تأتي عن طريق أنتون. صافرة جلال جيد تعلن عن وجود خطأ.
لمصلحة المنتخب الباراغواي. يعني خلاص رايح المواجهة إلى وقتين إضافيين، تستمر مباريات هذا الدور في صعوبتها وعدم احتمالية التنبؤ بنتيجتها. انتهت المواجهة في وقتها الأصلي، نلتقي بحول الله ملحظات الوقت المحيط. صافرة حكم المواجهة جلال جيد، هنا تعلن بداية الوقت الإضافي الأول. نصف ساعة ستلعب على وقتين بكل تأكيد، نعلم ذلك تماما. في حال استمرارية التعادل سنتجه بكل تأكيد إلى الحسم الذي قد يكون حاضرا بركلات الترجيح. كرة الآن لمنتخب ألمانيا، ألمانيا أفضل في شو أو يعني من ناحية الفرص والوصول إلى المرمى وحتى من الناحية التهديفية، لأنها سجلت هدف التعادل في شوط المباراة الثاني، وبالتالي أفضلية ألمانية في الشوط الثاني كانت استمرارية لأفضليتها على مستوى الشوط الأول. تعود الكرة والمحاولة أمامية الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. باراغواي لم تخن الذاكرة، نعم في نهائيات كأس العالم 98 مدت مواجهة فرنسا إلى وقتين إضافيين، المواجهة شهدت تسجيل أول هدف ذهبي في تاريخ نهائيات كأس العالم عن طريق لوران بلون في ذلك التوقيت. نعم باراغواي صعبة في المواجهات الإقصائية، ولو لأنها لم تذهب بعيدا في كأس العالم لأنها دائما ما تكون صعبة أمام الخصوم. كرة إلى خارج أرضية الملعب، براون من الجهة اليسرى يبحث عن أحد الروس داخل منطقة الجزاء، ملعوب المحاولة يسجل أول أهدافه المونديالية، يسجل أول أهدافه المونديالية ويضع الكرة في الشباك. هنا الارتقاء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، طار يوناتان، طارت يضرب ويضعها في شباك أورلاندو ليتقدم الآن لمصلحة المنتخب الألماني بكرة في غاية الروعة، وهدف رأسي ثالث في هذا اللقاء، هدف رأسي ثالث هنا في هذا اللقاء. هنا الالتحام وهنا اللي خرب الموضوع كل البديل أنتون، هذا أنتون هو اللي خرب الموضوع كله في الالتحام اللي ما بينه وما بين حارس المرمى أنتون أورلاندو خيل، في الالتحام اللي ما بينه وما بين أورلاندو خيل. شوف اللقطة، شوف المحاولة، شوف الالتحام ما بين أنتون وما بين أورلاند. هل يلغي جلال جيد الهدف الألماني الثاني عن طريق يوناتان؟ اتخذ قراره الآن، يأمر اللاعبين بالابتعاد، واسمعوا قرار حكم المباراة فيما يتعلق بهدف في ألمانيا، إن كان سيؤمن أو كان سيلغي، إن كان سيؤمن وسيصدق على قراره أو سيلغي القرار. هنا ننتظر بعد العودة إلى تقنية الفيديو سيلغي الهدف. اللاعب رقم ثلاثة منع حارس المرمى. محاولة تعود عن طريق القائد كيميش في الجهة اليمنى موسيالا، هذا أنتون يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. آخر لحظات الوقت الإضافي، ألمانية داخل المنطقة الرأسية، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن حارس المرمى
تدخل في التوقيت المناسب وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل أو الوقت بدل الضايع. نعم حكم أضاف 4 دقائق من الوقت بدل الضايع، 4 دقائق من الوقت بدل الضايع. هنا هذه الكرة، هذه المحاولة واللقطة بعد ذلك يأتي من خلالها قرار حكم المباراة باعتبار وجود الخطأ. هذه الكرة وهنا الالتحام ما بين فولتمادا وحارس المرمى أورلاندو خيل، وكما ذكرت هي آخر المحاولات. نعم هي كذلك في الوقت الإضافي الأول. هل هنالك هدف؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رصية خطيرة جدا في المكان الذي يقف فيه أورلاندو خيل، في مكان أورلاندو. هذه الكرة الرأسية من أنتون، والآن المواجهة إلى ركلات الترجيح من أجل هذا الحسم المنتظر في مواجهة ألمانيا باراغواي، كانت أصعب مما هو متوقع بالنسبة للمنتخب الألماني. نلتقي مع ركلات الترجيح بحول الله. هافيرتس يتقدم لنستحضر ذلك التاريخ وليعود أولي شتيلكا مرة أخرى هنا إلى أرض الواقع. هافيرتس يضيع الركلة الترجيحية الأولى، وأورلاندو خيل، أورلاندو خيل سيكون أول خل وآخر بالنسبة للباراغواي، يتصدى للركلة الترجيحية الأولى. ضاعت على الألمان وللمرة الأولى من 82 ضاعت ركلة جزاء على الألمان، ضاعت عن طريق كاي هافيرتس. الآن الدور في الجانب المقابل، البديل ماوريسيو هو اللي راح ينفذ ركلة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب الباراغواياني. مانويل نوير على مستوى حراسة المرمى، ونعلم تماما من يكون نوير الآن، ينتظر ويبحث عن تصد كما فعل خيل وإعادة ألمانيا. ماوريسيو من أجل التقدم، سجل ماوريسيو، تقدمت الباراغواي، تقدمت الباراغواي من علامة الجزاء وبالركلة الترجيحية الأولى. يأتي ماوريسيو ليضع الكرة في الشباك، هربت مرتين فلن تهرب هذه المرة، لا والله هربت. يا تاه وتاهت ألمانيا، وتوه الألمان وتيهم للألمان في أرضية الملعب. يوناثان تاه، ألمانيا التي أضاعت ركلة واحدة في تاريخها، اليوم أضاعت 3 ركلات. ويوناثان تاه أرسل الكرة الماضية إلى فانكوفر من أجل شحنها إلى برلين. الترجيحية 6، عاد التاريخ هذه المرة عن طريق كنالي، خوزيه كنالي هو اللي راح يلعب الركلة الترجيحية 6. خوزيه فعلتها الباراغواي، أقصيت ألمانيا ودعت ألمانيا، وهذا هو الملك الجديد لركلات الترجيح، منتخب باراغواي إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة بفارق ركلات الترجيح أمام المنتخب الألماني في مباراة ماراثونية استحقت عليها الباراغواي. أقصيت ألمانيا، لم تقدم جديد، واصلت سقوطها في المونديال 3 على التوالي. مبروك للباراغواي، هاردك لألمانيا. نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.
1: عرضية

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

للخلف كيسي. هذه محاولة بداية جيدة الآن لمنتخب الأفيال لكورديفوار. بيبي يتقدم ويسدد والكرة تلعب وتبعد، وهيجن بصعوبة جورج هيجن لعب بولونيا الإيطالي مباراة رقم 18. هذه فرصة لسورلوك تأتي الآن تلعب الآن وتصل الآن إلى ضربة ركنية لصالح منتخب النرويج. بدأ الفايكنج، بدأوا الآن، بدأ منتخب النرويج يحاربون. طبعا هكذا عرف عن الفايكنج، محاربون لا يستسلمون. لكن الكرة الماضية جميلة لعبت، بعد ذلك استدت وصلت إلى ضربة ركنية لعبت الآن. الشوط الأول المتكافي، هذه مباراة متوقع أن تكون بهذا السيناريو، متوقع لا تكون هناك أفضلية كبيرة للمنتخب.